0: صدق الله العظيم.
1: من آيات الله البينات ومن سورة النور تلا علينا القارئ الشيخ علي نجم عساكر، إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، في 4:22 يحين موعد أذان الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة القاهرة. قبلها وفي حوالي 4:45 تلتقي موجاتنا مع موجات البرنامج العام تمهيدا للانتقال إلى إذاعة خارجية من الجامع الأزهر الشريف لنقل صلاة الفجر. معنا فيها قارئا للقرآن الكريم، القارئ الشيخ عبد الناصر حرك، ومبتهلا المبتهل الشيخ أحمد مشحوت أبو خطوة، وينقلها لحضراتكم من أسرة المذيعين الزميل إسلام الملاح، ومعه من أسرة التخطيط الديني الزميل سلامة رشدي. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.
2: طه صلاته

صلاة الله.

0: صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله. كنا مع المبتهل الشيخ محمد عمران، إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، القارئ الشيخ علي حجاج السويسي يتلو علينا ما تيسر من سورتي القيامة والإنسان.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم.
1: من آيات الله البينات ومما تيسر من سورتي القيامة والإنسان، تلا علينا القارئ الشيخ علي حجاج السويسي، إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، بعد قليل تلتقي موجاتنا مع موجات البرنامج العام، تمهيدا للانتقال إلى إذاعة خارجية من الجامع الأزهر الشريف لنقل صلاة الفجر. حتى ذلك الحين نبقى مع هذا الفاصل من التواشيح الدينية للشيخ سيد عطية نداء.

إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، الآن تلتقي موجاتنا مع موجات البرنامج العام تمهيدا للانتقال إلى إذاعة خارجية من الجامع الأزهر الشريف لنقل صلاة الفجر.

0: إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. سيداتي وسادتي، انضمت الآن موجات شبكتي القرآن الكريم وشرق الأوسط إلى موجات شبكة البرنامج العام لنقل صلاة الفجر. الميكروفون ينتقل الآن إلى الزميل إسلام الملاح.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، إنما يتذكر أولو الألباب. الحمد لله، الحمد لله الذي جعل الصلاة راحة للمؤمنين ومفزعا للخائفين ونورا للمستوحشين، والصلاة والسلام على إمام المصلين المتهجدين وسيد الراكعين والساجدين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحية عطرة مباركة طيبة في مستهل لقائنا، لقاء الفجر، والذي ننقله لحضراتكم عبر أثير موجات الإذاعة المصرية في نقل حي ومباشر من هنا، من الجامع الأزهر الشريف بالقاهرة. فأهلا بحضراتكم. أخي المستمع الكريم، قيام الليل، وما أدراك ما قيام الليل؟ قيام الليل زاد المسافرين إلى جنات النعيم، هو الرفيق إلى الطريق والأنيس وقت الضيق، قائد المعارك وفارس الانتصارات وكابح الشهوات ومحطم الهواجس ومطهر الآثام. قيام الليل كنز العباد وثغر المرابطين ودأب الصالحين وتجارة المؤمنين وعمل الفائزين، رهبان الليل فرسان النهار. قيام الليل تفكر وتأمل وخلوة وتوبة وعهد ووعد ومحاسبة ونور وضياء ومحبة. قيام الليل ملاذ المظلومين، فسهام الليل لا تخطئ وسهام القدر لا تخيب. قيام الليل أخي المستمع الكريم سلاح الداعية، يضمد به الجراح ويفتح به القلوب، يدعو الناس بالنهار ويدعو لهم بالليل. قال صلى الله عليه وسلم: أفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل، ففيه يحصل العبد على كل خير. فكم من فرص وخيارات وبركات لا تعد ولا تحصى تفوت على أنفسنا. قال صلى الله عليه وسلم: إن من الليل ساعة لا يوافقها عبد مسلم يسأل الله خيرا إلا أعطاه إياه، وذلك كل ليلة. مستمعي الكرام، خير البداية في لقائنا دوما القرآن الكريم، حيث نستهل معا سورة النمل حتى الآية 26 منها، نستمتع بتلاوتها بصحبة القارئ الشيخ عبد الناصر حرك. نسأل الله له حسن التلاوة ولنا حسن الاستماع.
2: أعوذ بالله من الشيطان.

اللهم لا تحرمنا تلاوة القرآن، ولا تحرمنا فضل القرآن، ولا تحرمنا ثواب القرآن، ولا تحرمنا شفاعة القرآن. صدقت ربنا وبلغ رسولك، ونحن على ذلك من الشاهدين. هكذا مستمعي الكرام، بدأنا معكم لقاء الفجر بتلاوة قرآنية مباركة لما تيسر من سورة النمل، تلاها علينا القارئ الشيخ عبد الناصر حرك. أخي المستمع الكريم، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس، أفشوا السلام وأطعموا الطعام، وصلوا بالليل والناس نيام، تدخلوا الجنة بسلام. وقال عليه الصلاة والسلام لمعاذ رضي الله عنه: ألا أدلك على أبواب الخير؟ الصوم جنة، والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار، وصلاة الرجل في جوف الليل. ثم تلا صلى الله عليه وسلم: تتجافى جنوبهم عن المضاجع، يدعون ربهم خوفا وطمعا، ومما رزقناهم ينفقون، فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. يا رجال الليل، جدوا رب داع لا يرد، هلم بنا إلى الدعاء والتضرع إلى المولى عز وجل بصحبة المبتهل الشيخ

0: لا إله إلا الله قول حق، نداء حق، من عند الحق، بلسان حق، في وقت حق. لا إله إلا الله حقا وصدقا وعدلا ويقينا. اللهم ربنا رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إن لا تخلف الميعاد. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. هكذا مستمعي الكرام، رفع أذان فجر هذا اليوم الطيب المبارك من هنا، من الجامع الأزهر الشريف بالقاهرة، وقد رفع الأذان المبتهل الشيخ أحمد مشحوت أبو خطوة، بعدما أمتعنا بالدعاء والتضرع إلى المولى عز وجل. أخي المستمع الكريم، كان أبو ذر رضي الله عنه يقول للناس: أرأيتم لو أن أحدكم أراد سفرا، أليس يتخذ من الزاد ما يصلحه ويبلغه؟ قالوا: بلى. قال: فسفر طريق القيامة أبعد، فخذوا له ما يصلحكم، حجوا حجة لعظائم الأمور، وصوموا صيام يوم شديد الحر لحر يوم النشور، صلوا ركعتين في ظلمة الليل لظلمة القبور، تصدقوا بصدقة لشر يوم عسير. أخي المستمع الكريم، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أفضل القيام قيام داود، كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه. وعن عمرو بن عبسة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أقرب ما يكون الرب من العبد في جوف الليل الآخر، فإن استطعت أن تكون ممن يذكر الله في تلك الليلة فكن. وقال سعيد بن المسيب رحمه الله: إن الرجل ليصلي بالليل فيجعل الله في وجهه نورا يحبه عليه كل مسلم، فيراه من لم يره قط فيقول: إني لأحب هذا الرجل. وقيل للحسن البصري رحمه الله: ما بال المتهجدين بالليل من أحسن الناس وجوها؟ فقال: لأنهم خلوا بالرحمن فألبسهم من نوره. مستمعي الكرام، الإخوة هنا في الجامع الأزهر فرغوا من أداء ركعتي السنة إلى أن يقام للصلاة، والتي يؤمنا فيها الشيخ مصطفى الزين إمام القبلة بالمسجد. تعالوا نعود مرة أخرى إلى ساح خير الكلم، القرآن الكريم، بصحبة القارئ الشيخ عبد الناصر حرك.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله،

0: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم إنا نسألك ألسنة رطبة بذكرك، وقلوبا منعمة بشكرك، وأجسادا هينة لينة بطاعتك. هكذا مستمعي الكرام، بفضل من الله ونعمة أدينا صلاة فجر هذا اليوم الطيب المبارك من هنا من الجامع الأزهر الشريف بالقاهرة. شرفنا معكم بهذا اللقاء الإيماني قارئا للقرآن الكريم الشيخ عبد الناصر حرك، ومبتهلا الشيخ أحمد مشحوت أبو خطوة، أمنا في الصلاة الشيخ مصطفى الزين إمام القبلة بالمسجد. في نهاية هذا اللقاء لكم تحيات الزميل طارق حسن والزميل حسن سيد أحمد من أسرة الإذاعة الخارجية، ومن مصدر الإذاعات الخارجية أحمد صبيح وطارق شحاتة، ومن غرفة المراقبة الرئيسية الزملاء حسام هشام، محمد فتحي وسيد رجب، ومن أسرة التخطيط الديني زميلي سلامة رشدي. إلى أن يجمعنا بكم لقاء إيماني قادم، نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. هذه تحياتي إسلام الملاح. الميكروفون يعود مرة أخرى إلى استديوهاتنا، فإلى هناك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، وقد انفصلت موجاتنا عن موجات البرنامج العام بعد نقل صلاة الفجر لهذا اليوم الطيب المبارك، فجر يوم الخميس الثاني من صفر من عام 1448 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، الموافق 16 من يوليو من عام 2026 من الميلاد. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.
2: اللهم عالم الغيب والشهادة، فاطر السماوات والأرض، رب كل شيء ومليكه، أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي وشر الشيطان وشركه. أصبحنا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص، وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. اللهم إنا أصبحنا منك في نعمة وعافية وستر، فأتمم اللهم نعمتك علينا وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. أصبحنا وأصبح الملك لله رب العالمين. اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم، فتحه ونصره ونوره وبركته وهداه، ونعوذ بك من شر ما فيه وشر ما بعده.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، ساعتنا تشير إلى الخامسة إلا سبع دقائق. القارئ الشيخ عبد الباسط محمد عبد الصمد يواصل رحلته الإيمانية مع كتاب الله مرتلا، يرتل علينا برواية حفص عن عاصم بدءا من أول سورة الأنبياء.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

من آيات الله البينات وبرواية حفص عن عاصم رتل علينا القارئ الشيخ عبد الباسط محمد عبد الصمد سورة الأنبياء. لقاؤنا التالي إخوة الإيمان يأتيكم بمشيئة الله تعالى مع دقات السادسة من صباح اليوم. ساعتنا الآن 5:30 إلا 5 دقائق في إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. إخوتنا في رحاب الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله صباحكم بكل خير. في فترة إذاعية سابقة سعد بصحبة حضراتكم من أسرة المذيعين الزميل محمد بدر، وهذه فترة إذاعية جديدة تبدأ مع حضراتكم من الآن وتستمر حتى 8 من صباح اليوم بمشيئة الله تعالى. يسعد بصحبة حضراتكم خلال هذه الفترة من الهندسة الإذاعية الزميل إبراهيم الغريب، ومن أسرة المذيعين محمد عبد الحق. نسأل المولى تبارك وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، كما نوجه عناية حضراتكم إخوة الإيمان إلى أن شمس القاهرة تشرق بإذن ربها بمشيئة الله في 6:04. أما الآن نستمع إلى هذا الابتهال من الشيخ عمر فرحان.

استمعنا إخوة الإيمان إلى هذا الابتهال من الشيخ عمر فرحان. أما الآن إخوة الإيمان، وعبر موجات إذاعة القرآن الكريم من القاهرة وعلى مدى ربع ساعة، نستمع إلى تلاوة مباركة لما تيسر من سورة القصص، يتلوها علينا القارئ الشيخ محمود صديق المنشاوي.

0: من آيات الله البينات ومن سورة القصص، تلا علينا القارئ الشيخ محمود صديق المنشاوي. وما أجمل إخوة الإيمان أن نعطر هذا الصباح بالصلاة والسلام على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم.
1: اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى
2: صلى عليك الله جل جلاله وحباك سابغ فضله ونواله.
0: صلاة وسلاما عليك يا سيدي ويا حبيبي يا رسول الله يا صاحب الخلق العظيم. ومن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم إلى روضة القرآن الكريم، نستمع الآن إخوة الإيمان إلى تلاوة مباركة لما تيسر من قصار السور، يتلوها علينا القارئ الشيخ محمد عبد العزيز حصان.

0: من آيات الله البينات ومن قصار السور، تلا علينا القارئ الشيخ محمد عبد العزيز حصان.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

سبحان الدائم الذي لا يزول، الباقي الذي لا يتغير. يسبحه الريح بخفقانه، والشجر بأغصانه، والروض بغدرانه، والبحر بحيتانه، والزهر بألوانه، والطير بأشجانه. كل يسبح بغريب لغته ولسانه. وإن من شيء إلا يسبح بحمده، ولكن لا تفقهون تسبيحهم. سبحانه.

استغني بالله عن هذا وعن ذاك، فليس والله غير الله يرعاك. إذا طلبت هداه فلن تضل به، وإن سألت عطاء منه أعطاك. إن مسك الضر لن تلقى سواه، فكم من قبل يا صاحبي أعطى وعافاك. يعفو ويغفر أوزارا تنوء بها، إن قلت عفوك يا رباه أدناك. سبحان

الاستعانة نوع من العبادة، وهي تعني طلب العون من الله. يقول جل وعلا: إياك نعبد وإياك نستعين، أي لا نعبد إلا إياك، ولا نستعين إلا بك، ونبرأ من كل معبود دونك، ونبرأ من الحول والقوة إلا بك. ولذا أوصى النبي صلى الله عليه وسلم ابن عباس رضي الله عنهما فقال: إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. وفي الحديث: احرص على ما ينفعك واستعن بالله. فاللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. سبحانك. تسابيح. الهندسة الإذاعية: محمد حسين عيد. إعداد: منى عثمان. تقديم: شحات العرابي.

0: تنفصل عن موجاتنا العاملة الموجات المتوسطة الفرعية في كل من مرسى مطروح وسيوة والمنيا وأسيوط ونجاح حمادي وقنا والأقصر وإدفو وأسوان وأبي سمبل، وموجة التشكيل الترددي FM في السلوم.
1: تمام السادسة كما أعلنتها إشارات ضبط الوقت في إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. عود طيب مبارك إخوة الإيمان إلى كتاب الله مرتلا. القارئ الشيخ عبد الباسط محمد عبد الصمد يرتل علينا برواية حفص عن عاصم بدءا من أول سورة الحج.

والمعتر كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون.

0: من آيات الله البينات وبرواية حفص عن عاصم رتل علينا القارئ الشيخ عبد الباسط محمد عبد الصمد ما تيسر من سورة الحج. لقاؤنا التالي إخوة الإيمان يأتيكم بمشيئة الله تعالى مع دقات العاشرة من صباح اليوم.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة تقدم بريد الإسلام. بريد الإسلام لقاء يومي يعده ويقدمه محمد عويضة.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. إخوة الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ونرحب بحضراتكم في هذه الحلقة التي نستعرض فيها رسائلكم ونجيب فيها عن أسئلتكم. إخوة الإيمان، الرسالة الأولى في حلقة اليوم وردت من مستمع يتساءل: إذا مات إنسان وترك زوجة وأولادا وأولاد ابن، فمن يرث ومن لا يرث؟ ويجيب عن هذه الرسالة إخوة الإيمان الدكتور صبري عبد الرؤوف، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. إن الشريعة الإسلامية وضعت لنا المنهج الصحيح لبناء مجتمع متكافل متراحم متعاون متضامن، وجعلت أقرب الناس إلى الإنسان هم أبناؤه وأحفاده، لأن الإنسان حال حياته حينما ينعم الله عليه بنعمة المال فإن أولاده وأهله يحيطون به من كل جانب، لأنهم على يقين أن لهم نصيبا في هذا المال إذا انتقل صاحب المال إلى رحمة الله عز وجل. من هنا جاء توزيع التركة من قبل الله عز وجل، ولم يترك الله أمر الميراث للنبي صلى الله عليه وسلم أو لأحد من الناس، وجعل لكل واحد ملاصق لصاحب المال نصيبا معينا محددا، لا يجوز لأحد من الناس أن يخالف شرع الله عز وجل. قال تعالى في سورة النساء: للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون، وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كسر نصيبا مفروضا.
2: نتساءل دكتور عن كيفية توزيع تركة هذا الميت أو المتوفى.
3: تقسم التركة في الحالة المذكورة على ما يأتي: أبناء الاب يأخذون نصيب أبيهم كوصية واجبة، والزوجة تستحق السمن فرضا لوجود الفرع الوارث، أما الأبناء فإنهم يأخذون الباقي تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين، وهذا هو ما أجمع عليه علماؤنا وفقهاؤنا الأجلاء، ونوصي بعمل إعلام وراثة ليعرف كل منهم نصيبه، وحتى لا يختلفوا فيما بينهم طبقا للقاعدة: حكم الحاكم يرفع الخلاف. هذا وبالله التوفيق.
2: إخوة الإيمان، أما الرسالة التالية في حلقة اليوم فقد وردت من المستمعة شيماء سرور من كفر الشيخ، تقول في رسالتها: أمر بأزمات كبيرة ولا أدري هل الأفضل الدعاء أم السكوت والرضا بما سبق به القدر؟ ويجيب عن هذه الرسالة الدكتور علي فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية.
4: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلق الله أجمعين، سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. فقد نقل النووي عن القشيري قوله: اختلف الناس في أن الأفضل الدعاء أم السكوت والرضا، فمنهم من قال الدعاء عبادة لقوله صلى الله عليه وسلم: الدعاء هو العبادة، ولأن الدعاء إظهار الافتقار إلى الله تعالى. وقالت طائفة: السكوت تحت جريان الحكم أتم، والرضا بما سبق به القدر أولى. وقال قوم: يكون صاحب دعاء بلسانه ورضا بقلبه ليأتي بالأمرين جميعا.
2: إذا قلنا دكتور إن الدعاء هو الأفضل، فما هي أفضل أوقات الليل أو النهار لإجابة الدعاء؟
4: ثلث الليل الآخر من مواطن الإجابة، ودليل ذلك ما ورد عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر، يقول: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له، وفي رواية: حتى ينفجر الفجر. ونقل ابن حجر عن الزهري أنه قال: ولذلك كانوا يفضلون صلاة آخر الليل على أوله. وذهب بعض العلماء إلى أن هذا الوقت يبدأ من منتصف الليل إلى أن يبقى من الليل سدسه، ثم يبدأ وقت السحر وهو موطن آخر، لما روى عمر عن عبسة رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله، أي الليل أسمع؟ قال: جوف الليل الآخر. على أنه قد ورد من حديث جابر رضي الله عنه قال: سمعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن في الليلة لساعة لا يوافقها رجل مسلم يسأل الله خيرا من أمر الدنيا والآخرة إلا أعطاه إياه. وكذلك وقت السحر وهو آخر الليل قبل أن يطلع الفجر، وقيل من الثلث الليل الآخر إلى طلوع الفجر، ويرى الغزالي أنه الثلث الأخير من الليل. قال الإمام القرطبي: هو وقت ترجى فيه إجابة الدعاء. ونقل عن الحسن في قوله تعالى: كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون، قال: مدوا الصلاة من أول الليل إلى السحر ثم استغفروا في السحر. وعلى هذا فالليل موطن لإجابة الدعاء، وخاصة في ثلثه الأخير إلى أن يطلع الفجر. والله سبحانه وتعالى أعلم.
2: إخوة الإيمان، في ختام حلقة اليوم نشكر الدكتور صبري عبد الرؤوف والدكتور علي فخر، وشكرا لحضراتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: بريد الإسلام، لقاء يومي يعده ويقدمه محمد عويضة.
0: ساعتنا الآن 6:30 في إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، وهذه تلاوة مباركة لما تيسر من سورة البقرة، يتلوها علينا القارئ الشيخ محمود عبد الحكم.

0: الكتاب. صدق الله العظيم.
1: من آيات الله البينات ومن سورة البقرة، تلا علينا القارئ الشيخ محمود عبد الحكم. وما أجمل إخوة الإيمان أن نعطر الكون كله بالصلاة والسلام على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم.
2: اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. صلى عليك الله جل جلاله وحباك سابغ فضله ونواله.
3: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: حديث الصباح.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من تسجيلات فضيلة الأستاذ الدكتور عبد الرحمن النجار نستمع إلى حديث الصباح، موضوعه الصلاة وأثرها في بناء المجتمع.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله، وأحمد الله تبارك وتعالى حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأصلي وأسلم على خاتم أنبيائه ورسله وعلى سائر الأنبياء والمرسلين. أما بعد، فقد شرع الله العبادات في الإسلام، وهي الصلاة والزكاة والصيام وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلا. وهذه العبادات حينما يؤديها الإنسان لا يؤديها على أنها طقوس مبهمة لا يدري حكمتها ولا يدرك ثمرتها، فكأنه كلف بأداء أعمال غامضة وحركات لا معنى لها، وليس الأمر كذلك. فالفرائض التي ألزم الإسلام بها كل منتسب إليه هي تمارين متكررة لتعويد المرء أن يحيا بأخلاق صحيحة، وأن يظل مستمسكا بهذه الأخلاق مهما تغيرت أمامه الظروف. إنها أشبه بالتمارين الرياضية التي يقبل عليها الإنسان بشغف، ملتمسا من المداومة عليها تهذيب الروح وسلامة الحياة. والقرآن الكريم والسنة النبوية يكشفان بوضوح عن هذه الحقائق. فالصلاة الواجبة عندما أمر الله بها أبان الحكمة من إقامتها، فقال: وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. هذا هو شأن الصلاة التي هي مناجاة لله رب العالمين، فهي تشعرك برقابة الله عليك. إن رفع اليدين عند التكبير إشعار بأن الإنسان يطرق الباب ليدخل، ثم يقول الله أكبر، معناها أن الإنسان يستعلي على كل كبير في هذه الأرض. وما دام الأمر كذلك فإنك تتصف بجميع مكارم الأخلاق من صدق وأمانة وعفة ومروءة وإخلاص وإيثار وحب وتعاون واستكانة وتواضع. ولهذا ورد في الحديث القدسي الذي يرويه رسول الله صلى الله عليه وسلم عن رب العزة وهو يقول: إنما أتقبل الصلاة ممن تواضع بها لعظمتي، ولم يستطل على خلقي، ولم يبت مصرا على معصيتي، وقطع النهار في ذكري، ورحم المسكين وابن السبيل والأرملة ورحم المصاب. الصلاة تعودك روح الجماعة، لأن صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ ب27 درجة. وما أشد حاجتنا إلى أن نعيش متعاونين، متآخين، متحابين، بحيث لا يعيش الواحد لنفسه فقط ويقول أنا ومن بعد الطوفان، ولكن يعيش مع إخوانه، يحس إحساسهم ويشعر شعورهم، فيشارك من عنده مسرة فرحة، ويواسي من نزلت به شدة. وبهذا تنتشر بين الناس روح المودة والوفاء والإخاء. وهذا الشعور تحسه وأنت تقف لقراءة الفاتحة في الصلاة. فقد تصلي منفردا، ولكن يجب أن تعيش بروح الجماعة. إنك لا تقول إذا صليت وحدك: إياك أعبد وإياك أستعين، ولا تقول: اهدني الصراط المستقيم، ولكن تقول: إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم. يعني أنا مع إخواني المؤمنين نعبدك يا ربنا، فأنت تعيش في جماعة. إن لم تكن مرئية بالبصر فهي مرئية بالبصيرة والإحساس والوجدان. وتتدرج الجماعة في دوائر. تبدأ الدائرة المصغرة في صلاة الجماعة في الأوقات الخمسة، لأنها تكون لأهل الحي الواحد، ثم تتسع لتشمل جماعة أكبر في يوم الجمعة، لتشمل أهل المحلة والناحية أو أهل القرية الواحدة، ثم تتسع لتشمل أكبر عدد ممكن وهي صلاة العيدين. إن ذلك كله تربية أخلاقية على الود والتعاون والاتحاد والمحبة. والصلاة تحس فيها بجمال مناجاتك لله، ولهذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: وجعلت قرة عيني في الصلاة. وكان إذا ما حزبه أمر نادى بلالا وقال: يا بلال أرحنا بالصلاة. والسلام عليكم ورحمة الله.
1: من تسجيلات فضيلة الأستاذ الدكتور عبد الرحمن النجار الأستاذ بجامعة الأزهر الشريف، استمعنا إخوة الإيمان إلى حديث الصباح، حدثنا تحت عنوان الصلاة وأثرها في بناء المجتمع. حتى يضمنا لقاء آخر إن شاء الله، شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

عن أم المؤمنين أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج من بيته قال: بسم الله، توكلت على الله، اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل، أو أزل أو أزل، أو أظلم أو أظلم، أو أجهل أو يجهل علي. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قال، يعني إذا خرج من بيته، بسم الله، توكلت على الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله، يقال له: هديت، وكفيت، ووقيت، وتنحى عنه الشيطان، صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

صلاة الله مني سرمدا.

0: صلاة وسلاما عليك يا سيدي ويا حبيبي يا رسول الله، يا صاحب الخلق العظيم، يا من آتاك الله جوامع الكلم وألقى على كلامك المحبة والقبول. صلاة وسلاما عليك يا سيدي ويا حبيبي يا رسول الله.
1: إخوة الإيمان والإسلام، فانفصلوا الآن عن موجاتنا العاملة، الموجات المتوسطة الفرعية في كل من القصير والباويطي، وموجات التشكيل الترددي FM في كل من العريش والطور ونويبع وشرم الشيخ، ويستمر إرسالنا على باقي موجاتنا العاملة.
0: تمام السابعة كما أعلنتها إشارات ضبط الوقت في إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. فيما يلي إخوة الإيمان، وعلى مدى نصف الساعة نستمع إلى تلاوة مباركة لما تيسر من سورة الأنعام، يتلوها علينا القارئ الشيخ محمد رفعت.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: من آيات الله البينات ومن سورة الأنعام، تلا علينا القارئ الشيخ محمد رفعت.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم.
1: في ظلال الهدي النبوي.
2: اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صحبه وسلم. اللهم صل.
3: عن عدي بن ثابت قال: سمعت البراء رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في الأنصار: لا يحبهم إلا مؤمن ولا يبغضهم إلا منافق، من أحبهم أحبه الله ومن أبغضهم أبغضه الله. رواه مسلم. وصدق الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم.
4: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. في شأن الأنصار جاء هذا الحديث الشريف الذي يحمل الدلالة والبرهان على كمال إيمان الإنسان، وذلك بحبه للأنصار فيكون كامل الإيمان، أو ببغضه لهم فيكون منافقا. ويبين الحديث إلى جانب ذلك ما يترتب على محبة الأنصار: من أحبهم أحبه الله. ثمرة هذه المحبة أن يحب الله تعالى من يحبهم، ونتيجة هذا البغض من إنسان لهم أن يبغضه الله سبحانه وتعالى، لأنهم الذين آووا ونصروا، ولأنهم الذين استقبلوا الرسول صلى الله عليه وسلم والمهاجرين وقاسموهم ديارهم وأموالهم، ولأنهم الذين بذلوا وأعطوا. يقول عليه الصلاة والسلام: آية الإيمان حب الأنصار، وآية النفاق بغض الأنصار. فخصهم الله سبحانه وتعالى بهذه المنقبة العظيمة لما فازوا به من استقبال الدعوة الإسلامية واستقبال الرسول صلى الله عليه وسلم ومن معه، وبما قاموا به من تضحية وبذل ومواساة بالنفس والمال، ولما قدموه من إيثار جل عن النظير، حتى نزل في شأنهم قرآن يتلى، والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. ثم ما كان مما اختصوا به مما ذكر كان هذا موجبا الحسد، والحسد يجر البغضاء، فلهذا جاء التحذير من بغضهم وجاء الترغيب في حبهم، حتى جعل ذلك آية على الإيمان، أو البغض آية على النفاق، تنويها بعظيم فضلهم وتنبيها على كريم فعلهم، وإن كان من شاركهم في معنى ذلك مشاركا لهم في الفضل المذكور كل بحسبه. وقد أخرج الإمام مسلم بسنده عن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: لا يحبك إلا مؤمن، ولا يبغضك إلا منافق. وهذا جار باضطراد في أعيان الصحابة لتحقق مشترك الإكرام لما لهم من حسن العناء والبلاء بالدين. وأما الحروب الواقعة بينهم فإن وقع من بعضهم بغض لبعض فذلك من غير هذه الجهة، بل للأمر الطارئ الذي اقتضى المخالفة، ولذلك لم يحكم على بعضهم بالنفاق، وإنما كان حالهم في ذلك حال المجتهدين في الأحكام، للمصيب أجران وللمخطئ أجر واحد. وفيما أخرجه البخاري في هذا الحديث الذي معنا: لا يحبهم إلا مؤمن، ولا يبغضهم إلا منافق، فمن أحبهم أحبه الله، بيان للثمرة المترتبة على محبتهم. وعن هشام بن زيد قال: سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه يقول: مر أبو بكر والعباس رضي الله عنهما بمجلس من مجالس الأنصار رضي الله عنهم وهم يبكون، فقال: ما يبكيكم؟ قالوا: ذكرنا مجلس النبي صلى الله عليه وسلم منا. فدخل على النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره بذلك. قال: فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وقد عصب على رأسه حاشية برد، قال: فصعد المنبر ولم يصعده بعد ذلك اليوم، فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: أوصيكم بالأنصار فإنهم كرشي وعيبتي، وقد قضوا الذي عليهم وبقي الذي لهم، فاقبلوا من محسنهم وتجاوزوا عن مسيئهم، أي إنهم بطانتي وخاصتي. ومعنى عيبتي أي ما يحرز فيه من نفيس الأشياء، يريد أنهم موضع سره وموضع أمانته. والله ولي التوفيق، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: في ظلال الهدي النبوي.
2: اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
1: دكتور أحمد عمر هاشم، دكتور عبد الصمد دسوخي،
2: صحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد.

يسكب الطل يسكب الطل يسكب

بالنور أكفاك.

أحسن الحياة. الضحى من نور من، والندى من فيض من، الضحى من نور من، والندى من فيض من. سب

0: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.
1: قد عرفت بين إخوان المؤمنين بخواطري حول القرآن الكريم، وخواطري حول القرآن الكريم هبات صفائية تخطر على قلب المؤمن في آية أو بعض آية.
0: مع خواطر فضيلة الشيخ محمد متولي الشعراوي حول آيات القرآن الكريم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. نحييكم في بداية هذه الخاطرة القرآنية الجديدة من خواطر الإمام حول آيات سورة الطور. وقد تحدث الإمام في خاطرة الأمس حول خلق الله تعالى للكون وعدم ادعاء أحد للخلق، ويواصل الإمام خواطره في حلقة اليوم ويتحدث حول كيد الكافرين لرسول الله صلى الله عليه وسلم وحفظ الله تعالى له، وذلك من خلال الآية 39 وما بعدها من سورة الطور من قول الحق عز وجل: أم له البنات ولكم البنون أم تسألهم أجرا فهم من مغرم مثقلون أم عندهم الغيب فهم يكتبون.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قول الله سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أم له البنات ولكم البنون أم تسألهم أجرا فهم من مغرم مثقلون. يمكن أنت ما سألتهم أجرة وهم ما يقدروش يدفعوها، فأسقلت عليهم بالأجرة أم انصرفوا عنك. أنت هناك بتقول مش عايز منكم أجر، لا أسألكم عليه أجرا، لأن أجري أنتم ما تقدروش عليه، إنما أجري على مهمتي من الله الذي أرسلني. فما فيش أجر حتى تقول ده تعبنا أسقلنا بالطلبات. أم تسألهم أجرا فهم من مغرم مثقلون. المغرم هو المال الذي يذهب في غير جناية أو حق، يعني واحد غرم وضمن واحد وغرم مثقلون، من اللي هيجيب لهم حاجة ما لهمش علاقة بها، وهم من مغرم مثقلون. أم عندهم الغيب فهم يكتبون. عندهم الغيب بيكتبوا إن إحنا حنبقى زي ما كنا في الدنيا سادة، حنبقى في الآخرة سادة. مش بقول إيه ولئن رجعت إلى ربي لأجدن إيه، يعني أنا برضو ربنا حيديني لما أرجع ربنا حيديني زي ما اداني في الدنيا يديني في الإيه في الآخرة. أم تسألهم أجرا فهم من مغرم مثقلون. أم عندهم الغيب فهم يكتبون. عندهم الغيب إن آخرتهم حتكون كويسة قوي، مش هممهم أنت، هيدخلوا الجنة أو يسابهم أو إلى من غير طريقه. أم عندهم الغيب فهم يكتبون. أم يريدون كيدا فالذين كفروا هم المكيدون. كيدا تدبير في خفاء لعدو لم تستطع مقاومته في ظهور وعلانية. أنت ما تكيدش لإيه؟ بتكيد له ليه؟ إن كنت شاطر كده تعالى واضح كده على روح. ولذلك إيه يقول لك الكيد ده الناس بتفهم إنه القوش، ولذلك يقول إيه إن كيد الشيطان كان إيه ضعيفة، ولكن يقول في المرأة إن كيدهن عظيم. نقول له لا يكيد إلا الضعيف لو بيبيت في خفاء، إنما القوي ما يبيتش في خفاء. القوي كده يعني لما يمسك عدوه كده ياخده وهو قوي يقول له طبعا خد يا شيخ روح، ولما يعمل أي حاجة هيفوت مني فيه، إنما لما يبقى ضعيف ساعة ما يمسكه ما صدق إنه يمسكه، وضعيفة فإذا أصابت فرصة قتلت، كذلك قدرة الضعفاء. نعم. أم يريدون كيدا، ما دام يريدوا كيد، الكيد أنت بتعمل بتآمر خفي يخفى على الغير، فإذا كدت أنت تخفيه على مثلك، إنما لما يكد لك ربنا ما تعرفش تعرف له أبدا، ما تقدرش تفقسه. لما تكيد أنت يمكن نفقسه، إنما لما يكد لك ربنا مش هتقدر تفقسه. فالذين كفروا هم المكيدون، بدليل أنهم كادوا في الهجرة وجمعوا مش عارف إيه ويضربوا ضرب رجل واحد عشان تتفرق دمه في القبائل الحاجة اللي حصلت دي، ومع ذلك إيه هزأهم وطلع كده وألقى التراب على وجههم صحيهم ويعادوا يدفعوا التراب عنه. أم يريدون كيدا فالذين كفروا هم المكيدون أم لهم إله غير الله. ده لازم يكون هم في الإله تاني يعني. وحقيقة أمام ربنا يقول له ده ما وقفش عنه لما قال أن الخلائق لو كان معه آلهة كما يقولون إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا. لو كان في آلهة كان هو لما يقول أنا اللي خلقت السماء والأرض يروحوا له يقولوا تعالى أنت إزاي بتقول الكلام ده؟ نحن اللي خلقنا. إذا لابتغوا إلى ذي العرش إيه؟ سبيلا. أم لهم إله غير الله سبحان الله عما يشركون. تنزيه لله عن ذلك الإشراك. ليه؟ لأن الله ليس كمثله شيء. نعم. وإن يروا كسفا من السماء ساقطا يقول سحاب مركوم. يعني لو أبطعنا السماء مش قال أن تسقط السماء كما زعمت علينا كسفة. ده هم من رأوا كسف من السماء سقط يقول لك ده سحاب مركوم ونزل علينا برضه هيجيبوا له إيه؟ إن يروا كسفا من السماء ساقطا يقول سحاب مركوم زي اللي قالوا هناك فلما رأوا عارض قالوا هذا عارض إيه؟ ممطرنا. سحبوا جاي تقيل كده قالك ده هيبنى المطر. هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم تدمر كل شيء بأمر ربها فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم. نعم. وإن يروا كسفا من السماء ساقطا يقولوا سحاب مركوم. مركوم على بعض لأنه جاي سحابة على سحابة على سحابة هناك إيه فترى الودق يخرج من خلاله. فذرهم حتى يلاقوا يومهم الذي فيه يصعقون. ما فيش فايدة من الحكاية بتاعتك وياهم. ذرهم يعني دعهم. دعهم من إيه؟ من إنك أنت تناهد نفسك وياهم. ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم حمل نفسه فوق ما حمله الله. لأن الله يقول إن عليك إلا البلاء وهو عايز يهدي الناس. فالله سبحانه وتقول ما عليك إلا البغي ما تتعبش نفسك. يبقى هو نعاتبه يعاتبه لمصلحته إيه؟ لمصلحته هو. فذرهم حتى يلاقوا يومهم الذي فيه يصعقون يوم لا يغني عنهم كيدهم شيئا ولا هم ينصرون. ولا هم ينصرون ما يقولهمش حد ينصرهم. النصر مش من إيدهم يجي لهم حد ينصرهم ما فيش. وإن للذين ظلموا عذابا دون ذلك ولكن أكثرهم لا يعلمون. عذاب دون ذلك يعني دون الذي غير الذي أصابهم في الدنيا له عذاب ينتظرهم في الإيه؟ ينتظرهم في الإيه؟ في الآخرة. زي هناك ذنوبا مثل ذنوب أصحابهم ثمن. وإن للذين ظلموا ظلموا مين؟ قال لك اللي بيظلم بيظلم نفسه. وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. لأن لما كفر منع نفسه من متعة تظل له دائما في حياته الأخرى. يبقى كانوا ظلم مين؟ ظلم نفسه لأنه وقعها في النار بعد ما كانت الهداية هتوديها لإيه؟ هتوديها الجنة. وإن للذين ظلموا عذابا دون ذلك أي غير ذلك ولكن أكثرهم لا يعلمون. واصبر لحكم ربك. واصبر لحكم ربك. اصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا. كلمة فإنك بأعيننا خاصة هنا برسول الله وبسيدنا نوح. واصنع الفلك بأعيننا مش كده. إنما جت في سيدنا موسى وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني. يبقى كأن العداية بسيدنه تناسب مقام إيه؟ تناسب مقام سيدنه. واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا وسبح بحمد ربك حين تقوم. تقوم لإيه؟ لما تكون قاعد في مجلس وهتقوم المجلس لازم تقول سبحان الله والحمد لله. ليه؟ لأن المجلس قد يكون حصل فيه إيه؟ أشياء. فتعمل تطهير للجلسة اللي حصل فيها لغو واللي حصل فيها مش عارف إيه تقول سبحان. أو حين تقوم من النوم قول سبحان الله اللي ألقى علي النوم وبعدين استريحت كده بعد ما كنت تعبان طول النهار من العمل وأصبحت عند إيه؟ عند نشاط. يبقى حين تقوم إن كنت تقوم يعني كنت قاعدا وبعدين عايز تقوم قل سبحان الله عشان تبقى مغفرة لمين. ولذلك انت لما تحضر مأتم ولا حد البهيرة لما يجي للآخر بقى كده في آخر حاجة ايه سبحان ربك رب العزة عما يصفون مش كده وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالم. وحين تقوم إذا كنت قائم إذا كنت قاعد فقمت لأن فيه قاعدة وفيه جلسة الاثنين في الهيئة واحد. لكن قعد عن قيام وجلس عن اضطجاع. يبقى فيه من الأعلى للأدنى وفيه من الأدنى للأعلى. كان قائما فقعد، ولكن كان مضطجعا فجلس، اعتدل في الايه؟ في الجلسة. حين تقوم، حين تقوم من أي مجلس لازم تسبح بسم الله. طيب، أو تقوم من النوم، ساعة ما تقوم من النوم قول لك إيه، ولأن اللي خلاني نمت كده وقمت بنشاطي براحتي، ها؟ وبعدين قلت ده حاجة عظيمة أوي، لأن النهار لو جعله الله إيه سرمدا كنت إزاي أرتاح إزاي إمتى؟ هناك الآية إيه؟ قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة، من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه؟ قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة، من إله غير الله يأتيكم بضياء؟ الله، يبقى لازم ربنا عمل دي. وساعة ما تقوم من النوم كده ونشيط وارتحت كده بعد ما كنت تعبان وهمدان، تقول سبحان الله، سبحان الله الذي أراحني بهذه النعسة اللطيفة اللي خلتني أقوم لعملي أيضا نشيطا. حين تقوم ومن الليل فسبحه وإدبار السجود، من الليل يعني مثلا في المغرب والعشاء في السحر تهجد، وإدبار النجوم، إدبار النجوم يعني الساعة السحر ساعة النجم ما يغيب. إذن سبح الله، نزهه في كل وقت. ليه؟ لأنه خصك بنعم، لولا هذه النعم كنت أنت لو وكلت إلى نفسك كنت تعبت فيها. بسم الله الرحمن الرحيم، والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى. النجم معروف نجم اللي في السماء، وأيضا يوجد نجم في الأرض وهو النبات الذي لا ساق له، يبقى ما فيهوش على الأرض كده، في نبات له ساق وفي نبات يبقى ما فيهوش على الأرض كده. فنجم السماء عارفين، والنجم بتاع الأمن. ولذلك الشاعر العربي لما حب يدينا للنجم المعنيين دولي يجيبهم في بيت واحد، فبيقول لحبيبته وراعي النجم في سيري إليكم، أنا سائر بالليل، إنما النجم علامات وبالنجم هم يهتدون، كانوا يهتدون في سير الليل بالنجوم. يقول اجعلها على يمينك، اجعلها على صبعينك، اجعلها على الشمال. هناك لما بيقول إيه، خذا بطن هرشة أو قفاها فإنه كلا جانبي هرشة لهن طريقه، يعني يتروح لها من ناحية يتروح ليه من ناحية، علامات وبالنجم هم يهتدون. والنجم الثاني اللي هو النبات اللي ملوش ساق برضو اسمه نجم، فبقول أراعي النجم في سيري إليكم عشان يهديني الطريق، ويرعاه من البيدة جوادي، وجوادي مد وكده على الأرض يأكل الإيه، فخد النجم لإيه بمعنيين، اسمه الاستخدام. الاستخدام يعني اللفظ كله معنيين اثنين، يستعمل مرة في معنى كده ومعنى. وفي آية في القرآن تدلك على دقة التكوين الإلهي للقرآن، الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان. طب الشمس والقمر يناسبها النجم، النجم اللي هو في السماء، طب والنجم والشجر، والشجر يناسب النجم بتاع الأرض. يبقى كلمة النجم اللي موجودة في الصورة خدمت والشمس والقمر والنجوم، وخدمت والشجر النجم الثاني، يبقى اللفظ استعمل وخد المعنى ده والإيه والمعنى دي. النجم وعلامات وبالنجم، ولذلك ربنا يقول فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم. طب وعلامات وبالنجم هم يهتدون، يبقى إذا النجم كان بيهتدوا به إلى ليه؟ إلى أماكنهم اللي عايزين يمشوها. فإذا هوى النجم سقط، يبقى امتنعت الهداية ولا لا؟ فربنا بيقول والنجم إذا هوى، النجم اللي بيهدي الناس إلى الطريق إن كان يهوي تمتنع الفايدة بتاعته، لكن محمدا صلى الله عليه وسلم ما ضل صاحبكم وما غوى. وإن سقط النجم اللي بيهدي الناس، ليه؟ لأن ده نجم بيهدي للماديات، إنما نجمي أنا نجم محمد، ده نجم هو اللي بيديله، يبقى ما يسقطش أبدا. وإلى لقاء آخر إن شاء الله.
0: مع خواطر فضيلة الشيخ محمد متولي الشعراوي حول آيات القرآن الكريم.
3: شاء الله سبحانه وتعالى بيانا لهذا النص.
4: مع تحيات عماد الدين عبد الخالق.
5: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: دقيقة فقهية.
1: يا من إليك تضرعي ورجائي.
0: ما علامات الساعة الكبرى وكيف لا أقع في فتنتها؟
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. من علامات الساعة الكبرى خروج يأجوج ومأجوج ونار تأتي من المشرق، ثم بعد ذلك خروج الدابة لتكلم الناس كما ورد في القرآن الكريم، وخروج الشمس من المغرب وليس من المشرق. ويمكننا اتقاء كل ذلك بمعنى أن نكون من الصالحين حتى ولو جاءت بعض تلك العلامات، يعني من العلامات الصغرى أو الوسطى أو حتى بعض الكبرى. وأهم ما يجعلنا من الصالحين بحيث لا تصيبنا فتنة هذه العلامات أن نكثر من قول الله، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الأرض الله الله والله أعلم.
1: آمن إليك تضرعي ورجائي.
0: دقيقة فقهية، دكتور مجدي عاشور، دكتور حسن سليمان.
3: اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد.

0: تمام الثامنة كما أعلنتها إشارات ضبط الوقت في إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا طالبا إلا نجحته ووفقته. إخوتنا في رحاب الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أيامكم بكل خير. هذه فترة إذاعية جديدة تبدأ مع حضراتكم من الآن وتستمر حتى 11. يسعد بصحبة حضراتكم خلال هذه الفترة من الهندسة الإذاعية الزميل إبراهيم الغريب، ومن أسرة المذيعين محمد عبد الحق. نسأل المولى تبارك وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. وخير استهلال أخوة الإيمان لفترتنا هذه ودائما القرآن الكريم، تلاوة قرآنية مباركة لما تيسر من سورة النساء يتلوها علينا القارئ الشيخ مصطفى إسماعيل.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

فاستغفر الله جاءوك فاستغفر الله واستغفر

وحسن أولئك

ولئن

يكن

قل متى

من

0: من آيات الله البينات ومن سورة النساء تلا علينا القارئ الشيخ مصطفى إسماعيل.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: منبر الفكر، إعداد وتقديم محمد عبد الحق.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في مستهل حلقة جديدة من هذا البرنامج، والذي يسعدنا أن يكون معنا ضيفا في هذا اللقاء فضيلة العالم الجليل الأستاذ الدكتور محمد داود، الأستاذ بجامعة قناة السويس. أهلا ومرحبا بكم معنا دكتور محمد.
2: أهلا ومرحبا
1: دكتور محمد. بدءا من هذه الحلقة نبدأ سلسلة جديدة من الرد الجميل تحت عنوان قضية التأويل، حقائق وشبهات. وفي هذه الحلقة نرد على سؤال أثاره الماديون: لماذا تنزعجون من إعمال العقل في النص بالتأويل؟
2: بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى جميع الأنبياء والمرسلين. وبعد، أخوتي في الإنسانية، أخوتي في الإيمان، أخي الكريم، النزعة المادية المحضة تجعل الغيبة والروح والمعجزات والقيم الإيمانية مجرد رموز أو انعكاسات لوقائع مادية. تفرغ النص من بعده التعبدي والإيماني. فنحن لسنا ضد التأويل المنضبط بقواعد القرآن واللغة العربية، لكننا ضد التأويل العبثي، ضد تفسير العظمة بمنطق العاهات المفلسة المزمنة. هذا هو الذي نحن بضده، لأن التأويل العبثي للوحي والدين والنبوة يعني يخضع النصوص لمعان لا يدل عليها اللفظ ولا السياق ولا أصول اللغة ولا مقاصد الشرع، ويصبح النص تابعا لأهواء المؤول لا العكس. بعضهم يقول أنا حر. أنت حر ترى ما تشاء، لكن لا يكون ذلك علما إلا إذا أخضعته لمعايير وقواعد العلم من اللسان العربي المبين. ما لم تخضعه لهذه القواعد فلا تخرج به علينا، وعرضه على أهل العلم حتى ينبهوك على ما وقعت فيه. وقد حذر العلماء قديما وحديثا من هذا المسلك، لأنه يؤدي إلى زعزعة مرجعية النص الديني، النص الديني، الوحي الإلهي، العلم الإلهي المقدس الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، الذي عده القرآن نعمة من أعظم النعم تستوجب الحمد. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. كذلك التأويل العبثي يحول العقائد والشرائع إلى رموز قابلة لأي تفسير بأي هوى، ويسقط الحدود الفاصلة بين الحقائق الدينية والآراء الشخصية والأهواء. كذلك نرى منهم الطعن في مناهج العلماء المتخصصين في التفسير والحديث وأصوله، وفتح الباب لإنكار الغيب والمعجزات والنبوة، وإعادة تعريف كل ذلك تعريفا مغايرا لما جاءت به النصوص. نعم، وفي العصر الحديث تظهر هذه الظاهرة، حيث إنها تفسر المعجزات تفسيرا ماديا وتنفي خرق العادة، وتجعل الملائكة والجن والوحي مجرد حالات نفسية أو قوى طبيعية. تعيد تأويل الأحكام الشرعية الثابتة بما يوافق تصورات فلسفية مادية تخرج الآيات عن دلالتها الحقيقية. كذلك يتعاملون مع التراث العلمي للأمة بإصدراء أو اتهام عام لعلمائها دون دراسة منهجية منصفة. فنحن ضد التأويل العبثي، التأويل المتعسف، تفسير نص الوحي الإلهي بمنطق العاهات المزمنة، هذا الذي نحن ضده، والأمر يحتاج إلى مزيد بيان وتفصيل، ونحن على موعد بلقاء إن شاء الله تبارك وتعالى المولى الكريم. هذا وبالله التوفيق.
1: إخوتنا في رحاب الإيمان، في ختام هذه الحلقة نتقدم بخالص الشكر والتقدير لفضيلة الأستاذ الدكتور محمد داود الأستاذ بجامعة قناة السويس، وحتى نلتقي بحضراتكم في حلقة قادمة بمشيئة الله، شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: منبر الفكر، إعداد وتقديم محمد عبد الحق.
1: ساعتنا الآن 8:30 في إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. فيما يلي إخوة الإيمان، وعلى مدى ربع ساعة نستمع إلى تلاوة مباركة لما تيسر من سورة الكهف، يتلوها علينا القارئ الشيخ علي محمود.
2: الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: الشراب وساءت مرتفقا. صدق الله العظيم.
1: من آيات الله البينات ومن سورة الكهف، تلا علينا القارئ الشيخ علي محمود. وما أجمل إخوة الإيمان أن نعطر الكون كله بالصلاة والسلام على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم.
2: اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
3: صلى عليك الله جل جلاله وحباك سابغ فضله ونواله.
1: صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله يا صاحب الخلق العظيم. ومن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم إلى روضة القرآن الكريم. نستمع الآن إخوة الإيمان إلى الختمة المجودة بصوت القارئ الشيخ محمود خليل الحصري، بدءا من الآية السادسة من سورة الزمر.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن

0: من آيات الله البينات ومن الختمة المجودة تلا علينا القارئ الشيخ محمود خليل الحصري ما تيسر من سورة الزمر. وما أجمل إخوة الإيمان أن نعطر هذا الصباح بالصلاة والسلام على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم.
1: اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. صلى عليك الله جل جلاله وحباك سابغ فضله ونواله.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة تقدم.

0: أيها الإخوة المؤمنون، أخرج الإمام البخاري في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كان رجل يسرف على نفسه، فلما حضره الموت قال لبنيه: إذا أنا مت فأحرقوني ثم اطحنوني ثم ذروني في الريح، فوالله لئن قدر علي ربي لا يعذبني عذابا ما عذبه أحدا. فلما مات فعل به ذلك، فأمر الله الأرض فقال: اجمعي ما فيك منه، ففعلت، فإذا هو قائم، فقال: ما حملك على ما صنعت؟ قال الرجل: يا رب، خشيتك، فغفر له.
1: سئل فأجاب.

0: سئل فأجاب، إعداد سمير هاشم، تقديم الدكتور محمد مصطفى يحيى.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: ومضة تفسيرية.
1: أستشف الجمال من عفة الحرف ومن روعة الكلام المنزل.
0: ما معنى قوله تعالى في سورة السجدة: ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين؟ صدق الله العظيم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. وبعد، معنى قوله تعالى: ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين، أي ولو تعلقت مشيئتنا تعلقا فعليا بأن نعطي كل نفس برة أو فاجرة ما تهتدي به قهرا في دنياها لفعلنا، ولكن حق القول مني أن أجازي كل امرئ على ما كسبت يداه باختياره هو، فلأملأن جهنم من كفار الجن والناس أجمعين بما كانوا يكسبون. فبموجب ذلك القول لم نشأ إعطاء الهدى لكل نفس، بل منعناه من اتباع إبليس الذين أنتم من جملتهم، حيث صرفتم اختياركم إلى الغي والضلال بتزيين الشيطان وإغوائه، بينما مشيئتنا لأفعال العباد منوطة باختيارهم إياها المعلوم لنا أزلا. فلما لم تختاروا الهدى واخترتم الضلالة لم نشأ إعطاءه لكم، وإنما أعطيناه الذين اختاروه من النفوس البرة لنقاء نفوسهم ولكمال استعدادهم، وهم المعنيون بما سيأتي في قوله تعالى: إنما يؤمن بآياتنا. وفي تخصيص الجن والإنس في قوله تعالى: لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين، إشارة إلى أن الله تعالى عصم ملائكته من عمل يستوجبون به جهنم. وقوله تعالى: فذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم هذا إنا نسيناكم، الأمر هنا للتهديد والتوبيخ. والمعنى: فذوقوا العذاب الدائم يا أهل النار بسبب نسيانكم لقاء هذا اليوم العظيم وترككم التفكر فيه والتزود له بما ينجيكم من شدائده وأهواله. والنسيان بهذا المعنى اختياري يوبخ عليه حيث أريد به ترك الاستعداد له بالإيمان والعمل الصالح، ويعبر بالذوق هنا عما يطرأ على النفس وإن لم يكن مطعوما لإحساسها به كإحساسها بذوق الطعام. هذا والله أعلم.
0: ومضة تفسيرية. دكتور عصام الروبي، دكتور حسن سليمان.
3: ساعتنا الآن 9:09 في إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. بعد قليل إخوة الإيمان نستمع إلى تلاوة مباركة بصوت القاري الشيخ السيد متولي عبد العال، وذلك بمناسبة ذكراه. ولد القارئ الشيخ السيد متولي عبد العال في 26 من إبريل من عام 1947 ميلادية بمركز فاقوس بمحافظة الشرقية. حفظ القرآن الكريم وهو في سن 12 من عمره، وسافر إلى العديد من الدول العربية والإسلامية لإحياء ليالي شهر رمضان المبارك. وفي مثل هذا اليوم 16 من شهر هذا الشهر من يوليو من عام 2015 ميلادية، رحل عن عالمنا القارئ الشيخ السيد متولي عبد العال بعد أن ترك للمكتبة الإذاعية العديد من التلاوات. ومن تلاواته نستمع الآن إلى هذه التلاوة وما تيسر من سورة إبراهيم.
4: أعوذ بالله من الشيطان.

آيات الله البينات ومن سورة إبراهيم، تلا علينا القارئ الشيخ السيد متولي عبد العال، وأذيعت هذه التلاوة بمناسبة ذكراه رحمه الله رحمة واسعة وأسكنه فسيح جناته. نستمع أيضا إلى العديد من التلاوات بصوت القارئ الشيخ السيد متولي عبد العال في 12:30 إلا 5 دقائق من ظهر اليوم من سورة آل عمران. أيضا وفي 7:15 نستمع إلى قرآن المغرب بصوت القارئ الشيخ السيد متولي عبد العال من سورتي الأنبياء والحج. وبعد منتصف الليل بربع ساعة تستمعون إلى تلاوة مباركة لما تيسر من سور القمر والرحمن والعلق. نسأل المولى تبارك وتعالى أن يغفر لفضيلة القارئ الشيخ السيد متولي عبد العال ويرحمه رحمة واسعة. أما الآن فنستمع إلى هذه الابتهالات بصوت الشيخ محمد عمران.

0: استمعنا إخوة الإيمان إلى هذه الابتهالات من الشيخ محمد عمران. تمام العاشرة كما أعلنتها إشارات ضبط الوقت في إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. على خير إخوة الإيمان، نتابع معا الرحلة المباركة مع المصحف المرتل. القارئ الشيخ عبد الباسط محمد عبد الصمد يواصل ترتيله المبارك برواية حفص عن عاصم بدءا من الآية 73 من سورة الحج.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له.

تَرْجَعُونَ فَتَعَالَى اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْكَرِيمِ.

0: من آيات الله البينات وبرواية حفص عن عاصم رتل علينا القارئ الشيخ عبد الباسط محمد عبد الصمد ما تيسر من سورتي الحج والمؤمنون. لقاؤنا التالي إخوة الإيمان يأتيكم بمشيئة الله تعالى بعد ربع الساعة من الآن.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. مسجد الإمام الليث بن سعد هو أحد المساجد التاريخية التي تمثل مكانا للعبادة والزيارة، ويقع المسجد في شارع الإمام الليث بجوار قبة الإمام الشافعي رضي الله عنه في مدينة القاهرة. ويعتبر المسجد من المساجد ذات القيمة التاريخية، حيث يحمل اسم الإمام الليث بن سعد بن عبد الرحمن الفهمي إمام أهل مصر وأحد كبار أئمة الفقه الإسلامي. ويكنى الإمام الليث بن سعد أبا الحارث والحافظ وشيخ الإسلام وعالم الديار المصرية. ولد رضي الله عنه عام 94 من الهجرة، واستقل بالفتوى بمصر، والمسجد أنشأه أبو بكر بن يونس خلال العصر المملوكي الجركسي، ويتكون من مساحة مستطيلة يتقدمها عدة مداخل، وتهبط إلى المدخل الأول عدة درجات، ويلي المدخل الخارجي باب آخر يؤدي إلى طرقة كبيرة بها عمودان رخاميان، ثم يأتي الباب الثالث الذي جدده السلطان الغوري، وركب على هذا الباب مصراعان من الخشب ذي الزخارف المحفورة حفرا عميقا. نقل إليه من مسجد الإمام الشافعي ومؤرخ سنة 608 من الهجرة، ويؤدي الباب إلى المسجد المستطيل وينتهي بحائط القبلة حيث يوجد المحراب والمنبر. ويقع مدفن الإمام الليث في الضلع الجنوبي للمسجد، ويتكون من مساحة مربعة يتوسطها قبة صغيرة محمولة على 4 أعمدة رخامية. والإمام الليث هو شيخ الإسلام الإمام الحافظ العالم أبو الحارث الليث بن سعد ابن عبد الرحمن الفهمي القلقشندي، فقيه ومحدث وإمام أهل مصر في زمانه، وصاحب أحد المذاهب الإسلامية المندثرة. ولد في قرية قلقشندة من أسفل أعمال مصر، وأسرته أصلها فارسي. كان أحد أشهر الفقهاء في زمانه، فاق في علمه وفقهه إمام المدينة المنورة مالك ابن أنس، غير أن تلامذته لم يقوموا بتدوين علمه وفقهه ونشره في الآفاق مثلما فعل تلامذة الإمام مالك. وكان الإمام الشافعي يقول: الليث أفقه من مالك إلا أن أصحابه لم يقوموا به. بلغ مبلغا عاليا من العلم والفقه الشرعي، بحيث إن متولي مصر وقاضيها وناظرها كانوا يرجعون إلى رأيه ومشورته. وقد تلقى الليث العلم على أيدي تابع مصر، ثم رحل عن مصر وهو في 20 إلى مكة للحج، فسمع من علماء الحجاز، ثم عاد إلى مصر وقد على ذكره، وجلس للفتيان حتى استقل بالفتوى في زمانه، وتولى قضاء مصر في ولاية حوثر بن سهل في خلافة مروان بن محمد، كما عرض أبو جعفر المنصور عليه ولاية مصر فاعتذر. وكان رضي الله عنه زاهدا رغم ثرائه، وتوفي للنصف من شعبان سنة 75، أي قبل وفاة الإمام مالك 4 سنوات، وقيل غير ذلك. وكانت جنازته عظيمة، وصلى عليه موسى بن عيسى الهاشمي والي هارون الرشيد على مصر، ودفن رضي الله عنه في مقابر الصدفيين في القرافة الصغرى، وقبره مشهور. وبنى أبو زيد المصري أحد كبار تجار مصر عليه قبة بعد سنة 640 من الهجرة، ثم صار مسجدا. وإلى كنز معرفي جديد، دكتور سامي عوض العسالة من علماء الأزهر الشريف.
1: من كنوز المعرفة، برنامج من أعداد أمل سعد، إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: كماكم آياته عصماء.
1: قراءة في كتب التفسير.
2: إعداد وتقديم عبد الرحمن أبو هاشم.
3: أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم ونرحب بحضراتكم وبضيفنا فضيلة الأستاذ الدكتور عبد الرحمن فوزي فايد، الأستاذ بجامعة الأزهر الشريف.
4: أهلا وسهلا ومرحبا.
3: إخوة الإيمان، ونتناول الآيتين 41 و42 من سورة الشعراء، حيث يقول ربنا تبارك وتعالى حكاية عن الحوار الذي دار بين سيدنا موسى عليه الصلاة والسلام وبين فرعون وصحارته. يقول ربنا بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: فلما جاء السحرة قالوا لفرعون أئن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين، قال نعم وإنكم إذا لمن المقربين. صدق الله العظيم. بداية فضيلة الدكتور، ما علاقة قوله قال نعم وإنكم إذا لمن المقربين بما قبلها؟
4: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الهادي البشير المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، ترتبط هذه الجملة بما قبلها بقول السحرة أئن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين، بكثير من العلاقات في بنية هذا النص. أولا، علاقة الجواب بالسؤال، الاستجابة الفورية، وهي علاقة تقريرية مباشرة. فالسحرة طرحوا سؤالا مشروطا يحمل طابع المساومة: أئن لنا لأجرا. فجاءت الآية لتشكل جوابا مباشرا يقطع كثيرا من الشكوك ويلبي الطلب المادي. ونجد هنا أن فرعون أعطاهم فوق ما طلبوا، فالسحرة في سؤالهم كانوا يقفون عند حدود الأجر المادي لأجرا، وجاءت النكرة لتفيد التعظيم والكثرة، لكن رد فرعون لم يقتصر على تلبية الطلب، بل تجاوزه لتأسيس علاقة جديدة عبر ضمهم إلى حاشيته المقربين. وهنا نجد أن العقد هنا عقد منفعة متبادلة. ما قبل الآية كان عرضا من السحرة: جهدنا مقابل مالك. وهذه الآية هي توقيع العقد وإبرام هذا العقد من جهة فرعون، مع تقديم مكافأة توقيع، وذلك ضمانا لولائه التام.
3: نريد فضيلة الدكتور إلقاء الضوء على هذا الجواب بشيء من التفصيل.
4: يا أخي الكريم، قوله تعالى قال نعم وإنكم إذا لمن المقربين يمثل لوحة متكاملة شديدة التكثيف، تتضافر فيها كل المقومات لتعكس حالة نفسية واجتماعية بالغة الدقة. وذلك أولا في قوله قال نعم، هنا اكتفى فرعون بحرف الجواب نعم ليؤدي معنى جملة كاملة: نعم لكم أجر. وهذا من أبلغ الإيجاز، والهدف هنا هو المبادرة بالتطمين، فاللحظة لا تحتمل الإطناب ولا تحتمل الشرح، بل تتطلب حسما سريعا يقطع قلق السحرة المترقبين لنتيجة هذه المساومة. ونجد أن الكلام خرج على خلاف مقتضى الظاهر، وهو زيادة الجواب على السؤال. في العرف البلاغي ينبغي أن يطابق الجواب السؤال: السحرة سألوا عن الأجر، فكان مقتضى الظاهر أن يجيب نعم لكم ذلك، لكنه عدل عن ذلك إلى العطف بواو وإنكم لمن المقربين. هذا يسمى الأسلوب الحكيم من وجه، أو الزيادة للترغيب والاستمالة من وجه آخر، حيث ينقل السائل من دائرة سؤاله الضيقة إلى أفق أوسع لم يكن يطمح إليه لضمان أقصى درجات الولاء. ونجد هنا أن الجملة جاءت مؤكدة بمؤكدين إن واللام في لمن، ونجد في الشعراء أنها مؤكدة بثلاثة إن وإذا واللام، وهذا يعني لخطاب المتردد يأتي بمؤكد واحد ويخاطب المنكر بمؤكدين أو أكثر. السحرة هنا لم يكونوا منكرين لفضل فرعون، هذا سؤال، فما سر هذا الحشد التوكيدي؟ السر هو تنزيل غير المنكر منزلة المنكر. لماذا؟ لإبراز مدى حرص فرعون على إقناعهم، ولأن الوعد الممنوح ضخم لدرجة قد لا تصدقها عقولهم، فاحتاج إلى توكيد كثيف لترسيخه في نفوسهم. ونجد أيضا أنه عدل إلى الجملة الإسمية، لم يقل فرعون وسأقربكم أو نقربكم بصيغة الفعل التي تدل على التجدد والحدوث والارتباط بزمن، بل اختار الجملة الإسمية لمن المقربين. والجملة الإسمية تفيد الثبوت والدوام، أي أن هذا القرب ليس مكافأة طارئة تنتهي بانتهاء المواجهة مع موسى، بل هو منصب دائم وصفة لازمة وثابتة في بلاطه. ونجد أيضا أنه انتقل من المادي إلى المعنوي. الأجر المادي مهما كثر فإنه ينفد، أما التقريب فهو أجر اعتباري ومعنوي لا سقف له. السلطة هنا تدرك أن أسرع طريق للسيطرة على عقول السحرة ليس بالمال وحده، بل بفتح باب فيه المرتبة الاجتماعية والجاه ليضمن الانتماء وليضمن الولاء، ولأنهم بذلك قد أصبحوا ينتمون إلى زمرة المقربين، وهذا يضمن للسحرة النفوذ والحصانة واستدامة المال معهم. ونجد أيضا أن الإطلاق في كلمة المقربين، الاسم جاء بصيغة اسم المفعول الذي غلب عليه الصفة الرسمية، لم يقل المقربين مني، بل حذف المتعلق ليجعل من الكلمة رتبة مؤسسية مستقلة بحد ذاتها. هذا الحذف يفيد التفخيم والتعظيم لهيئة هذه الطبقة في قصر وفي بلاط فرعون. ونجد هنا الضعف المخبوء تحت رداء القوة، هذا الكرم المفرط وهذا الكرم السريع من فرعون يحمل دلالة عكسية، فهو يكشف عن حالة من الهلع والخوف الذي ظهر عليه فرعون. فهذا الذي يدعي أنه إله ويدعي أنه مالك كل شيء يبدو هنا في موقف المساوم المأزوم الذي يضطر لشراء الولاء بأغلى ثمن. الجملة هنا تفضح فرعون حين واجهه هذا التحدي من سيدنا موسى عليه السلام. ونجد هنا مفارقة عجيبة في هذا النص، فالنص القرآني يزرع هذه اللفظة المقربين هنا ليصنع بها مفارقة مذهلة في نهاية هذه القصة. لقد طمع السحرة في البداية بقرب فرعون الزائل، لكن بعد أن تجلى لهم الحق ترفعوا عن هذا القرب ونالوا بالشهادة قربا من الخالق، لينتقلوا من مقربين لفرعون إلى مقربين في جنات النعيم. هذا وبالله التوفيق.
3: إلى هنا إخوتنا إخوة الإيمان نأتي بحضراتكم إلى ختام حلقتنا هذه. في ختامها نشكر لحضراتكم كما نشكر لضيفنا فضيلة الأستاذ الدكتور عبد الرحمن فوزي فايد الأستاذ بجامعة الأزهر الشريف، نحييكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: قراءة في كتب التفسير،
2: إعداد وتقديم عبد الرحمن أبو هاشم. ساعتنا الآن 11:00 إلى الربع في إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. عود طيب مبارك إخوة الإيمان إلى كتاب الله مرتلا. القارئ الشيخ عبد الباسط محمد عبد الصمد يرتل علينا برواية حفص عن عاصم بدءا من أول سورة النور.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون.

عليم. وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله،

فيهم خيرا وآتوهم من مال الله الذي آتاكم

يقين. الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكاة فيها مصباح، المصباح في زجاجة،

عذاب ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها

بعضكم على بعض كذلك يبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم.

أو بيوت أخواتكم أو بيوت أعمامكم أو بيوت عماتكم أو بيوت أخوالكم أو بيوت أخوالكم أو بيوت خالاتكم أو ما ملكتم مفاتحه أو صديقكم ليس عليكم جناح أن تأكلوا جميعا أو أشتاتا فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم تحية من عند الله مباركة طيبة كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تعقلون.

يستأذنوه إن الذين يستأذنونك أولئك الذين يؤمنون بالله ورسوله فإذا استأذنوك لبعض شأنهم فأذن

قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم ألا إن لله ما في السماوات والأرض

0: صدق الله العظيم.
1: من آيات الله البينات وبرواية حفص عن عاصم رتل علينا القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد سورة النور. الفقرة التالية من المصحف المرتل تستمعون إليها بعد قليل. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. اللهم اجعل عملنا كله صالحا ولوجهك خالصا، ولا تجعل لأحد فيه شيئا. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في فترة إذاعية سابقة ساعد بكم الزميل محمد عبد الحق من أسرة المذيعين، وهذه فترة إذاعية جديدة تستمر مع حضراتكم حتى الثانية بمشيئة الله تعالى. معكم خلال هذه الفترة من الهندسة الإذاعية الزميل تامر الجيوشي، ومن أسرة المذيعين محمد جمعة. أطيب الأمنيات بقضاء أنفع الأوقات مع كل ما تقدمه إذاعة القرآن الكريم من برامج وفقرات من كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم.
2: اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
3: صلى عليك الله جل جلاله وحباك سابغ فضله ونواله.
1: اللهم صلاة وسلاما عليك سيدي يا رسول الله. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. أيها الإخوة المؤمنون، يقول أبو هريرة رضي الله عنه: إن البيت الذي يتلى فيه القرآن يتسع بأهله ويكثر خيره وتحضره الملائكة وتنصرف منه الشياطين. الآن إخوة الإيمان نعاود الاستماع إلى المصحف المرتل. القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد يرتل برواية حفص عن عاصم بدءا من أول سورة الفرقان.
0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيراً.

منها. وقال الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا. انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا.

يجعل لك قصورا بل كذبوا بالساعة وأعتدنا لمن كذب بالساعة سعيرا إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا وزفيرا

ثبورا. لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا وادعوا ثبورا كثيرا. قل أذلك خير أم جنة الخلد التي وعد المتقون؟ كانت لهم جزاء ومصيرا. لهم فيها ما يشاءون خالدين. كان على ربك وعدا مسؤولا.

يتساءلون في الأسواق وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون وكان ربك بصيراً.

أو نرى ربنا لقد استكبروا في أنفسهم وعتوا عتوا كبيرا

أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا الملك يومئذ الحق للرحمن

رسولا. وقال الرسول: يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين، وكفى بربك هاديا ونصيرا. وقال الذين كفروا: لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة، كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا.

ولقد آتينا موسى الكتاب وجعلنا معه أخاه هارون وزيراً.

وقوم نوح لما كذبوا الرسل أغرقناهم وجعلناهم للناس آية وأعتدنا للظالمين عذابا أليما وعادا وثمود وأصحاب الرس وقرونا بين ذلك كثيرا وكلا ضربنا له الأمثال وكلا تبرنا تتبيرا ولقد أتوا على القرية التي أمطرت مطر السوء أفلم يكونوا يرونها بل كانوا لا يرجون نشورا وإذا رأوك إن يتخذونك إلا هزوا أهذا الذي بعث الله رسولا إن كاد ليضلنا عن آلهتنا لولا أن صبرنا عليها وسوف يعلمون حين يرون العذاب من أضل سبيلا أرأيت

وهو الذي أرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته وأنزلنا من السماء ماء

وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا وكان ربك قديرا ويعبدون

مستمعون فأتيا فرعون فقولا إنا رسول رب العالمين أن أرسل معنا بني إسرائيل قال ألم نربك فينا وليدا ولبثت فينا من عمرك سنين وفعلت فعلتك التي فعلت وأنت من الكافرين قال فعلتها إذا وأنا من الضالين

مبين ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين قال للملأ حوله إن هذا لساحر عليم يريد أن يخرجكم من أرضكم بسحره فماذا تأمرون

قال نعم وإنكم إذا لمن المقربين قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون فألقوا حبالهم وعصيهم وقالوا بعزة فرعون إنا لنحن الغالبون فألقى موسى عصاه فإذا هي تلقف ما يأفكون فألقي

قبل أن آذن لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فلسوف تعلمون لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم أجمعين.

اغفر لنا ربنا خطايانا أن كنا أول المؤمنين.

فأخرجناهم من جنات وعيون وكنوز ومقام كريم كذلك وأورثناها بني إسرائيل فأتبعوهم مشرقين

العظيم وأزلفنا ثم الآخرين وأنجينا موسى ومن معه أجمعين ثم أغرقنا الآخرين.

0: الرحيم. صدق الله العظيم.
1: من آيات الله البينات، وبرواية حفص عن عاصم، رتل علينا القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد بدءا من أول سورة الفرقان وحتى الآية 68 من سورة الشعراء. الفقرة التالية من المصحف المرتل تستمعون إليها في 1:30 إلا 5 دقائق. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.
2: عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تكثروا الكلام بغير ذكر الله، فإن كثرة الكلام بغير ذكر الله تعالى قسوة للقلب، وإن أبعد الناس من الله القلب القاسي. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.
3: هذا الحديث رواه الترمذي، والحديث فيه دعوة صريحة لترطيب اللسان بذكر الله بدلا من الثرثرة الكلامية فيما لا يفيد، فبذكر الله تطمئن القلوب.
1: 12:45 ساعتنا في إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، مع هذا الابتهال للشيخ سيد محمد حسن.

كان هذا الابتهال للشيخ سيد محمد حسن، إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. القارئ الشيخ محمد ساعي نصر الجرزاوي يتلو علينا ما يتيسر من سورتي الحجرات وقاف.

0: صدق الله العظيم.
1: كانت هذه تلاوة قرآنية مباركة لما تيسر من سورتي الحجرات وقاف، تلاها علينا القارئ الشيخ محمد ساعي نصر الجرزاوي. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. أيها الإخوة المؤمنون، الرفق خلق عظيم من أخلاق الإسلام، والرفق إخوة الإيمان هو تحكم في هوى النفس وحمل لها على الصبر والتحمل والتجمل. الرفق إخوة الإيمان هو لين الجانب والأخذ بالأيسر والأسهل. الرفق هو رأس الحكمة ودليل كمال العقل وقوة الشخصية والقدرة على ضبط التصرفات والإرادات. الرفق إخوة الإيمان ثمرة كبرى من ثمار التدين الصحيح، فيه صفاء الصدر وراحة البدن ووسيلة التواصل، وهذا ما ينبغي أن يكون عليه المؤمن في تعامله وخلقه. فعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المؤمنون هينون لينون. الرفق إخوة الإيمان سلوك كريم في القول والعمل، وتوسط في المواقف، واعتدال وتوافق، واختيار للأسهل والألطف. الرفق في الأمور كلها إخوة الإيمان من شأنه أن يصلح ويعطي أفضل النتائج. عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يا عائشة، إن الله رفيق يحب الرفق في الأمر كله.

فربنا عز شأنه رفيق بخلقه، رؤوف بعباده، كريم في عفوه، رفيق في أمره ونهيه، لا يأخذ عباده بالتكاليف الشاقة ولا يكلفهم بما ليس لهم به طاقة. يقول سبحانه: فاتقوا الله ما استطعتم. ويقول عز وجل: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ويقول سبحانه: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. يقول ابن القيم: من رفق بعباد الله رفق الله به، ومن رحمهم رحمه، ومن أحسن إليهم أحسن إليه، ومن جاد عليهم جاد الله عليه، ومن نفعهم نفعه، ومن سترهم ستره، ومن منعهم خيره منعه خيره، ومن عامل خلقه بصفة عامله الله بتلك الصفة بعينها في الدنيا والآخرة. فالله تعالى لعبده حسب ما يكون العبد لخلقه.

أيها الإخوة المؤمنون، عليكم بالرفق، فإن النفس البشرية تميل إلى الرفق ولين الجانب وطيب الكلام، وتأنس به وتنفر من الغلظة والخشونة والعنف. إن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو المثل الأعلى والأسوة الأولى في الرفق وفي أقواله وأفعاله وأخلاقه كلها صلى الله عليه وسلم، فقد قال الله عز وجل في شأنه: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر، فإذا عزمت فتوكل على الله، إن الله يحب المتوكلين.

0: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. أيها الإخوة المؤمنون، هذه طائفة من أقوال الرسول صلى الله عليه وسلم، يقدمها دكتور حسن مدني.
1: السلام عليكم ورحمة الله. فيما رواه الإمام ابن ماجه رضي الله عنه في سننه عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن عبد الله رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسلم عن يمينه وعن شماله حتى يرى بياض خده. السلام عليكم ورحمة الله. وعن عامر بن سعد عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسلم عن يمينه وعن يساره. وعن عمار بن ياسر رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسلم عن يمينه وعن يساره حتى يرى بياض خده. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. وحدث عبد المهيمن ابن عباس بن سهل بن سعد الساعدي عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سلم تسليمة واحدة تلقاء وجهه. وعن أم المؤمنين السيدة عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسلم تسليمة واحدة تلقاء وجهه. وعن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فسلم مرة واحدة. وصدق الرسول الكريم عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم.

0: اللهم صلاة وسلاما عليك سيدي يا رسول الله. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، بعد قليل نستمع إلى تلاوة للقارئ الشيخ السيد متولي عبد العال بمناسبة ذكراه. وقد ولد القارئ الشيخ السيد متولي عبد العال في 26 من شهر إبريل من عام 1947 بمركز فاقوس بمحافظة الشرقية. أتم حفظ القرآن الكريم وهو في 12 من عمره. سافر إلى العديد من الدول العربية والإسلامية لإحياء ليالي شهر رمضان المبارك. وفي مثل هذا اليوم 16 من شهر يوليو من عام 2015 توفي الشيخ السيد متولي عبد العال بعد أن ترك للمكتبة الإذاعية العديد من التلاوات. ومن تسجيلاته نستمع الآن إلى هذه التلاوة القرآنية المباركة من سورة آل عمران.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم.
1: كانت هذه تلاوة قرآنية مباركة لما تيسر من سورة آل عمران، تلاها علينا القارئ الشيخ السيد متولي عبد العال، وقد أذعناها بمناسبة ذكرى. إخوة الإيمان، ومن التلاوات التي تستمعون إليها خلال هذا اليوم للقارئ الشيخ السيد متولي عبد العال قرآن المغرب، ويأتيكم في 7:15، والتلاوة من سورتي الأنبياء والحج. وفي 12:15 من بعد منتصف الليل تستمعون إلى تلاوة من سورتي القمر والرحمن وقصار السور. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، مع هذا الابتهال للشيخ حسين عبد العال.

0: قدم الشيخ حسين عبد العال هذا الابتهال. إخوة الإيمان، يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: إسباغ الوضوء على المكاره، وكثرة الخطى إلى المساجد، وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرباط. الواحدة ودقيقة، ساعتنا في إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، وهذا موعد أذان الظهر.
1: الله أكبر، الله أكبر. الله أكبر، الله أكبر.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته،
1: وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
2: رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. وهكذا أيها الإخوة المؤمنون، فقد أذن الشيخ محمد صديق المنشاوي لصلاة الظهر. أذن العصر يحين موعده في 4:07. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، القارئ الشيخ محمود خليل الحصري يتلو علينا من سورة النور.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

لي. فإذا

0: صدق الله العظيم.
1: من آيات الله البينات من سورة النور، تلا علينا القارئ الشيخ محمود خليل الحصري. الواحدة والثلث، ساعتنا في إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم ونقدم لكم حلقة من الكتابات الإسلامية أعدتها الزميلة شيرين أحمد، معكم في قراءتها محمد جمعة. أيها الإخوة المؤمنون، إن الوقت هو الحياة، وهو رأس مال المسلم، فالعاقل هو الذي يعرف قدر وقته وشرف زمانه، فلا يضيع ساعة واحدة من عمره إلا في خير الدنيا والآخرة. فالوقت من أعظم نعم الله تعالى، لقوله سبحانه: وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. حول هذا الموضوع نطالع مقالا تحت عنوان: اغتنام الوقت واجب إسلامي، من موقع دار الإفتاء. جاء فيه: لقد أقسم الله عز وجل بالوقت في كتابه الكريم لمكانته، فقال رب العزة: والليل إذا يغشى، والنهار إذا تجلى، وقال سبحانه: والفجر، وليال عشر. كما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. فالوقت إخوة الإيمان من أجل النعم التي أنعم الله بها على الإنسان، والتي سيسأل عنها بين يدي الكبير المتعال، كما في حديث أبي برزة الأسلمي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع: عن عمره فيما أفناه، وعن جسده فيما أبلاه، وعن ماله فيما أنفقه ومن أين كسبه، وعن علمه ماذا عمل فيه. أيها الإخوة المؤمنون، ولأن الوقت من طبيعته أنه إذا مضى لا يعود أبدا، فهناك أسباب كثيرة تؤدي إلى ضياع الوقت علينا تجنبها، منها العجز والكسل. لذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في الصحيحين من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والبخل والجبن وضلع الدين وغلبة الرجال. ومن أهم أسباب ضياع الوقت اتباع الهوى، وهو رغبة النفس التي أحيانا تكون خاطئة. يقول تعالى: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم؟ بل خاطب الله نبيه صلى الله عليه وسلم بقوله: ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. فالهوى يهوي بصاحبه إلى الهلاك في الدنيا والآخرة. ومن أخطر أسباب ضياع الوقت الغفلة، وهي أن الإنسان يترك ذكر الله ويستهين بالعبادات حتى يمر عمره ويجد نفسه بلا أعمال صالحة ولا رصيد من الحسنات. قال تعالى: اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون، ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون لاهية قلوبهم. فهذه الآية الكريمة تهز الغافلين هزا، ليعيدوا النظر في أعمالهم ويغتنموا أوقاتهم في الخير. أيها الإخوة المؤمنون، إن المسلم الذي يضيع الساعات الطويلة أمام ما لا ينفع ولا يفيد، وبذلك لا يدري أنه يؤذي نفسه، لأن الإنسان مجموع أيام، فإن انقضى يوم من أيامه استقبل به الآخرة واستدبر به الدنيا، كما كان لقمان يقول لولده: أي بني، إنك من يوم أن نزلت إلى الدنيا استدبرت الدنيا واستقبلت الآخرة، فأنت إلى دار تقبل عليها أقرب من دار تبتعد عنها. فالوقت هو الحياة، والوقت هو العمر، فلا تضيع ساعة من عمرك إلا في خير الدنيا والآخرة. ولنتذكر قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: اغتنم خمسا قبل خمس: شبابك قبل هرمك، وصحتك قبل سقمك، وغناك قبل فقرك، وفراغك قبل شغلك، وحياتك قبل موتك. فوظف أنفاسك في طاعة مولاك، وجاهد نفسك وهواك، وابتعد عن وساوس الشيطان، وكن دوما مع الله لتفوز وتنعم برضاه.
0: يا أمتي هيا بنا إلى العمل، يا أمتي هيا بنا نبني الوطن.

0: اللهم صل وسلم وبارك عليه.
1: قدمنا لكم إخوة الإيمان حلقة من الكتابات الإسلامية بعنوان اغتنام الوقت واجب إسلامي، أعدتها شيرين أحمد. كنت معكم في قراءتها محمد جمعة، نفذ هندسيا الزميل تامر الجيوشي. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. الآن إخوة الإيمان نعاود الاستماع إلى المصحف المرتل. القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد يرتل برواية حفص عن عاصم بدءا من الآية 69 من سورة الشعراء.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. واتل عليهم نبأ إبراهيم

ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب يوم عظيم. فعقروها فأصبحوا نادمين.

0: تعلمون. الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم. صدق الله العظيم.
1: من آيات الله البينات وبرواية حفص عن عاصم رتل علينا القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد بدءا من الآية 69 من سورة الشعراء وحتى الآية 26 من سورة النمل. الفقرة التالية من المصحف المرتل تستمر.

0: يدعون إليها في حوالي الثالثة. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. اللهم اجعل عملنا كله صالحا ولوجهك خالصا، ولا تجعل لأحد فيه شيئا. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فترة إذاعية جديدة تستمر مع حضراتكم حتى الخامسة بمشيئة الله تعالى. معكم خلال هذه الفترة من الهندسة الإذاعية الزميل تامر الجيوشي، ومن أسرة المذيعين محمد جمعة. أطيب الأمنيات بقضاء أنفع الأوقات مع كل ما تقدمه إذاعة القرآن الكريم من برامج وفقرات من كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة تقدم براعم الإيمان، برنامج من إعداد وتقديم زينب يونس.
2: الحساء والملاك الطويلة.
3: أحبابي براعم الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم مع حكاية اليوم. وكما تعودنا لا يحلو الكلام إلا بذكر سيدنا محمد عليه وآله وصحبه أفضل الصلاة والسلام. أحبابي، عنوان حكاية اليوم: الحساء والملاعق الطويلة. والحساء هو الشوربة. فيحكى أن شريف كان معلما لمادة اللغة العربية والدين بإحدى مدارس محافظة بني سويف، ومن حبه للرسول صلى الله عليه وسلم وآل بيته وصحبه كان يجمع أبناءه وأحبابه كل أسبوع ليحكي لهم القصص والصفات والأقوال والأفعال الطيبة التي كانوا يتحلون بها، ومدى الحب والترابط والتعاون والتضحية التي كانت تربط بينهم، وكيف يتعلمون منهم من خلال هذه القصص. وكان أستاذ شريف يتمتع بالذكاء والعلم والحكمة وحب الخير ومساعدة الآخرين، وكان بين الحين والآخر يجري لهم مسابقات دينية وثقافية ومسابقات في الكثير من المجالات التي تنشط العقل وتحفزه على التفكر والإبداع.
2: هل كان أستاذ شريف يعطي لهم أمثلة من الواقع؟
3: نعم يا أحبابي، في يوم من الأيام التي كان يجتمع فيها مع أبنائه وأحبابه وبعض الزملاء والجيران، سألهم سؤالا غريبا:
4: ما الفرق بين من يتكلم عن الحب وبين من يقدم الحب؟
3: وهنا أخذ كل واحد من الحاضرين يفكر ويجتهد ويجيب بإجابة قد تختلف أو تتشابه مع الآخرين. فمنهم من يقول: الحب أن أسعد غيري، وآخر يقول: الحب أن أفضل غيري على نفسي، وآخر يقول: الحب أن أضحي من أجل الآخرين، وآخر يقول: الحب أن أكبر خاطر الآخرين، وهكذا كل واحد يجيب إجابة. انتهى أستاذ شريف من خلال هذه الإجابات إلى تقسيم مجموعة الحاضرين إلى قسمين: قسم إجابته كانت مقنعة ومريحة إلى القلب، وقسم آخر كانت إجابته غير مريحة، وقال لهم: سترون الآن الفرق بين كل هذه الإجابات. ودعا المجموعة التي كانت إجابتها غير مريحة ودعاها إلى مائدة الطعام. جلس أستاذ شريف إلى مائدة الطعام وطلب من المجموعة التي كانت إجابتها غير مقنعة وغير مريحة للقلب، طلب منهم الجلوس إلى المائدة معه، وأحضر الحساء أي الشوربة، وسكب لكل واحد منهم الحساء أو الشوربة في الطبق الذي أمامه، وأعطى لكل واحد منهم ملعقة يتجاوز طولها المتر، واشترط عليهم أن يشربوا الحساء بهذه الملعقة العجيبة، وأخذ ينظر إليهم منتظرا النتيجة. حاولوا كثيرا لكن لم يفلحوا، وفشلوا في تناول الحساء، لأن كل واحد منهم لم يستطع أن يوصل الحساء بالملعقة إلى فمه دون أن يسكبه على المائدة، وبالتالي لم يستطع أحد منهم أن يشرب أو يأكل بهذه الملاعق، وقاموا كلهم جائعين. وهنا قال لهم أستاذ شريف: إذن فلتأتي المجموعة الثانية التي أجابت على سؤالي.
4: ما الفرق بين من يتكلم عن الحب وبين من يقدم الحب؟
3: أجابت بإجابات مقنعة مريحة قريبة من القلب ومن وصايا القرآن والسنة النبوية المطهرة، وأجلس هذه المجموعة على نفس المائدة ووضع أمام كل واحد منهم طبقا فيه الحساء أو الشوربة، وأعطى كل واحد منهم نفس الملعقة العجيبة التي يبلغ طول يدها إلى المتر، وطلب من هذه المجموعة أن تشرب الحساء.
2: كيف تصرفت المجموعة الثانية؟
3: سأجيبكم. انتظر أستاذ شريف وإذا به يرى كل واحد من هذه المجموعة يأخذ ملعقة ويملأها بالحساء أو الشوربة، ثم يمدها إلى الشخص الذي يقابله، وبذلك أطعم كل واحد منهم الشخص الذي يجلس أمامه، وشبعوا جميعا وقاموا وهم يحمدون الله تعالى. وهنا وقف أستاذ شريف سعيدا بهم وطلب رأي ابنته فقالت:
2: من يفكر على مائدة الحياة أن يشبع نفسه فقط فسيبقى جائعا، ومن يفكر في أن يشبع غيره شبع الجميع.
3: وهنا تعجب الفريق الأول الذي لم يحسن التصرف ولم يفكر كل واحد إلا في نفسه فقط، وشعر بالخجل لعدم التوفيق في هذا الاختبار. وفهمت هذه المجموعة الفرق بين من يتكلم عن الحب وبين من يقدم الحب، وقامت هذه المجموعة وشكرت المجموعة الثانية على حسن تصرفها والتوفيق في هذا الاختبار، وقاموا جميعا وشكروا أستاذ شريف على حكمته وحسن اختياره لهذا النموذج حتى يصل إليهم معنى الحب الحقيقي لإسعاد الآخرين، كما تعلمنا من نبينا الحبيب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الذي أوصانا بذلك حين قال: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. صدقت يا حبيبي يا رسول الله.

0: وهنا ستسألون السؤال المعتاد:
1: ماذا نتعلم من هذه الحكاية؟
0: فأجيبكم أن حكاية اليوم تعلمنا الكثير من القيم والفضائل وحب الخير للآخرين كما نحب لأنفسنا، ولا نكون أنانيين نفكر في أنفسنا فقط كما فعلت المجموعة الأولى مع الملاعق الطويلة. ونتعلم أيضا أن العطاء خير، والعاطي هو الرابح دائما، وأن يكون حب الخير للآخرين ليس بالكلام وإنما بالأفعال والتصرفات، كما كان يفعل الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم وآل بيته الأطهار وصحابته الأخيار عليهم جميعا الصلوات والبركات. جعلنا الله تعالى وجعلكم أحبابي نحب الخير لكل من حولنا ولأوطاننا.

0: أحبابي براعم الإيمان، وحتى ألقاكم بمشيئة الله تعالى وحكاية جديدة لكم. تحيات الزميلة رحاب عمر من الهندسة الإذاعية.
1: براعم الإيمان، برنامج من إعداد وتقديم زينب يونس.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، من سورة الفتح، يتلو علينا القارئ الشيخ محمود علي البنا.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: من سورة الفتح تلا علينا القارئ الشيخ محمود علي البنا.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: الأسرة والمجتمع، برنامج من إعداد وتقديم منى عبد الهادي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. إخوتي في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بحضراتكم في هذا اللقاء. معنا اليوم الدكتور محمد الجبة، الأستاذ المساعد بكلية الدراسات الإسلامية والعربية جامعة الأزهر، وعضو مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية. أهلا وسهلا بك دكتور محمد.
2: أهلا وسهلا بحضرتك وبالسادة المستمعين يا أستاذة منى.
1: نواصل يا دكتور محمد مع حضرتك والسادة المستمعين الحديث عن موضوع الظلم، هذا الذي تعرضنا له عبر لقاءاتنا السابقة، وقدمنا صورا عديدة للظلم تبدأ من داخل البيت كما رأينا بين الزوجين، ومن الآباء للأبناء، ومن الأبناء للآباء. الصور عديدة وتمتد لخارج البيت، نراها في المجتمع أيضا. اسمح لي نبدأ اليوم مع هذه الصور المجتمعية، ولنبدأ بالعلاقة مع الجار وما يشوبها في بعض الأحيان من صور للظلم.
2: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق أجمعين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، وبعد. لا ريب أن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في أكثر من حديث: لا زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. يعني كأنه عد الجار من كثرة إلحاحه في التوصية، عده قريبا من الأقرباء، وعده فردا من العائلة أو فردا من الأسر. ومع ذلك نرى تقصيرا كبيرا جدا من الناس نحو جيرانهم، لا يسألون عنهم ولا يعني يتفقدون أحوالهم، وربما يعلمون أنهم في فقر أو في ضنك أو في ضائقة أو في مرض أو عندهم حادثة ما أو أمر ما أو مشكلة ما، ومع ذلك يهمل تماما السؤال عن جاره، بل وربما تعدى بإيذائه والقسوة عليه، وحمله ما لا يطيق، وهو يعرف ضعفه وأنه مسكين، ومع ذلك يحمله هو ما لا طاقة له به. طبعا هذا ظلم شديد، وسيحاسب أمام الله تعالى، لأن التوصية لما جاءت من سيدنا جبريل الأمين: لا زال جبريل يوصيني بالجار، لا زال يوصيني، انظري إلى التعبير النبوي الشريف، لا زال يوصيني، يعني كل مرة يلقاني فيها جبريل يوصيني بالجار، حتى ظننت اعتقدت أنه سيجعله وارثا من أهل الورى، أنه سيورثه في الميراث.
1: ومسألة إهمال السؤال عنه أيضا وردت في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، لما قال عن الذي يبيت شبعان وجاره جائع: من أين بات شبعان وجاره جائع؟ هو لا يعلم عنه شيء، لم يسأل عنه.
2: صحيح طبعا،
1: ده أخرجه من الإيمان، والله لا يؤمن.
2: نعم أحسنتي. إذن عملية الجيرة هذه، هو أول إنسان سيسأل عنك، مفترض أول إنسان سيسأل عنك حين تحل بك مشكلة أو مصيبة، من أقرب الناس إليك سكن؟ ربما أخوك يسكن بعيدا عنك، لكن جارك الملاصق، جارك الذي يعني بابك في بابه، هذا أول إنسان حين تستغيث هو، أو من المفترض أول من يغيثك هو، فلا بد أن تكون العلاقة على أحسن ما يكون وعلى أتم ما يكون.
1: أيضا الصور عديدة الحقيقة، الوقت يعني يكون أمامنا ضيق، فبالتالي نريد أن نعدد صور عديدة للظلم نراها في الواقع، فلننتقل إلى السوق يا دكتور، وبالذات في هذه الآونة مع الأزمات الاقتصادية ومع ما نراه من ارتفاع للأسعار. صور الظلم التي يقوم بها التاجر أو البائع نحو المستهلكين هي صورة عظيمة من صور الظلم أيضا.
2: سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أثنى على التاجر الصدوق،
1: نعم،
2: ومدحه. والتاجر غير الصدوق، إنسان الذي يظلم الناس باحتكار السلع أو إيذاء الناس برفع الأسعار عليهم، أو أن يستغل حاجتهم لتحقيق يعني مكاسب غير مشروعة، أو أن يغشهم في البيع والشراء، أو يتلاعب بحقوق المستهلكين ويظن نفسه يعني يلعب بالبيضة والحجر، وكيف يأتي بالمال والقرش والجنيه وما إلى ذلك، هذا كل ذلك يتنافى مع أخلاق الإسلام القائمة على الرحمة والعدل، وهو نوع من أنواع الظلم.
1: في بعض الأحيان يا دكتور محمد يرفض أن يخفض السعر حتى وإن بارت السلعة،
2: نعم،
1: يعني يأتيه المحتاج أو على قد حاله كما نقول، ويطلب منه مثلا أنه بدل ما يبيعها ب20 يبيعها ب10، ويرفض وتظل السلعة حتى تفسد ولا يقبل أن يخفض في سعرها.
2: ليه؟ ليه؟ ليه كل ده؟
1: أليس ذلك ظلم؟
2: لماذا كل هذا؟ لماذا كل وما أدراك بهذا الذي يعني ربما لا تكون معه إلا يعني هذه النقود القليلة وله أولاد وذرية يكد عليهم ويريد يعني أن يأتي لهم بما يشتهون. ومع ذلك لو جرب الإنسان التجارة مع الله سبحانه وتعالى لربحت تجارته ربحا عظيما لا حد له. كل إنسان كل إنسان يتاجر مع الله تعالى، الله تعالى لن يخسره ماله أبدا ولن يتلف له تجارته أبدا، وإنما الله تعالى مع الصادق من التجار الذين يحرصون على منافع المسلمين.
1: حقيقة يا دكتور صور الظلم كثيرة، ولا أريد أن أفوت واحدة. ننتقل إلى سوق العمل وما قد نراه في بعض الأحيان من صور الظلم بين الرئيس والمرؤوس، أصحاب المهن والحرف، الموظف، يعني صور نلمحها ونود أن ننبه إليها.
2: طبعا كل رئيس على مؤسسة وكل موظف كبير تحته موظفون صغار، وكل تاجر كبير تحته تجار صغار معه، كل إنسان راع تحته رعية سيسأل أمام الله سبحانه وتعالى، وقفوهم إنهم مسؤولون عن هذه الأمانة التي تحملها، ماذا فعلت بها وماذا أديت من هذه الأمانة التي حملتها. كوني أنا موظف كبير أتحكم في الصغار الذين لا يملكون من أمور أنفسهم شيئا وربما آكل أموالهم سحتا وظلما لأنهم يعني مساكين لا يملكون من الأمر شيئا، ولكن
1: شباب
2: أنا
1: يا دكتور
2: أعرف
1: شباب في مقتبل العمر،
2: العمر
1: ويعني وليس لديهم الخبرة الكبيرة فيأتي بهم ويعطيهم مبالغ زهيدة.
2: استغلال هذا استغلال
1: صعبة
2: طبعا
1: نراها الآن أيضا.
2: هو يظن أنه يعني يكسب المال يعني بكل فهلوة وكل شطارة لكن هذا لا لا لا لا لا لا، أنت تأكل في بطنك نارا وسحتا، فإياك إياك إياك. عمل لك في وقت محدد أنت حددته له عملا لابد أن يأخذ أجره كاملا، هو إنسان ماهر في هذه الصنعة لابد أن يأخذ حقه من الترقية ومن الإكرام ومن الأمانة أن تطلق له العنان ليبتكر وليبدع، لا أن يعني يعطيك مشروعا ثم بعد ذلك تأخذه أنت تسرقه تنسبه إلى نفسك، أو فكرة تأخذها أنت لنفسك لأنه ليس له مال يعني يروج به مشروعه. هذا كل هذا من أنواع الظلم التي نراها فاشية ومنتشرة للأسف في مجتمعاتنا المسلمة.
1: أصحاب المهن يا دكتور يعني أحيانا يقدمون صورة للظلم عندما يذهبون إلى البيوت للعمل لا يتقنون تلك الصنعة وعلى أمل أن تأتي به مرة أخرى، يعني لو أتقنها لن تأتي به، وقد سمعت ذلك من أحد الصناع، لو أتقنت لن تأتي به مرة أخرى فيعملها نص عمل فبالتالي ستدعوه مرة أخرى
2: تمشي يومين ولا حاجة وخلاص
1: وتأتي به مرة
2: وبعدين
1: أخرى
2: وبعدين
1: ماذا تقول لله عز وجل؟
2: لا، هو ماذا سيقول هو أمام الله سبحانه وتعالى حينما يسأله؟ والله تعالى وصاه أن يكون من المتقنين ومن المحسنين في أعمالهم. الله تعالى كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يحب أحدكم إذا عمل عملا أن يتقنه.
1: نعم.
2: ده هناك فوق الإتقان الإحسان في الإتقان. يعني الإحسان في الإتقان يعني أنت أتقنت العمل مطلوب منك أن تحسن فيه، بعد الإتقان أن تحسنه أن تحسنه.
1: نعم.
2: ليه؟ اللي تبرئ ساحتك وذمتك أمام الله سبحانه وتعالى حين يسألك. أنت أخذت أجرا على هذا العمل؟ نعم أخذت يا رب. طيب ماذا صنعت لهذا الذي استدعاك في بيته وأتمنك أنت؟ هو ربما ليس له خبرة وقالوا له فلان هذا يعني صنايعي محترف وأمين وما إلى ذلك، وهو اعتمد على شهادة الآخرين لك وأتى بك، ثم بعد ذلك أنت يعني بيقولون لصمها يعني، وبعد ما يلصمها وبعدين بعد ما تلصمها واشتغلت معه يومين نجيبه تاني. ليه؟ عشان ياخد أجر آخر. هذا أكل مال الناس بالباطل، هذا ظلم وسحت لأنك لم تحسن ولم تتقن الصنعة التي أنت بصددها.
1: علينا أن نتذكر أن الظلم ظلمات يوم القيامة، وإن شاء الله في لقائنا القادم سنتحدث في هذه الجزئية ما جزاء الظالم وماذا ينتظره من جزاء جراء ما قدم. إن شاء الله ذلك في حديثنا القادم. حتى ذلك الحين نشكر الدكتور محمد الجبة، الأستاذ المساعد بكلية الدراسات الإسلامية والعربية جامعة الأزهر، وشكرا للزميل محمد حسين عيد من الهندسة الإذاعية، والشكر لكم إخوتي في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: الأسرة والمجتمع، برنامج من إعداد وتقديم منى عبد الهادي.
3: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. القارئ الشيخ كامل يوسف البهتيمي يتلو علينا من سورة البقرة.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم.
1: من سورة البقرة تلا علينا القارئ الشيخ كامل يوسف البهتيمي. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة مع هذا الابتهال للشيخ بلال مختار.

قدم الشيخ بلال مختار هذا الابتهال. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. الآن إخوة الإيمان نعاود الاستماع إلى المصحف المرتل. القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد يرتل برواية حفص عن عاصم بدءا من الآية 27 من سورة النمل.

0: رتل علينا القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد بدءا من الآية 27 من سورة النمل وحتى الآية 19 من سورة القصص. الفقرة التالية من المصحف المرتل تستمعون إليها في 5:05. 3:30 ساعتنا في إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم ونقدم لكم جولة حول العالم الإسلامي، حررها الزميل خالد قنديل، معكم في قراءتها محمد جمعة. وقع الأستاذ الدكتور نظير محمد عياد مفتي الجمهورية والدكتور هاني إبراهيم خضر رئيس مجلس إدارة هيئة الرقابة النووية والإشعاعية مذكرة تفاهم تهدف إلى تعزيز التعاون بين الجانبين في مجالات التوعية المجتمعية ودعم المبادرات الفكرية والثقافية والإعلامية ونشر الثقافة العلمية بما يسهم في ترسيخ قيم المسؤولية والانتماء وتعزيز الاعتماد على المصادر الرسمية للمعلومات. هذا وتشمل مجالات التعاون بين الجانبين تنفيذ برنامج تدريبي مشترك من خلال مركز تدريب دار الإفتاء المصرية يتبادل خلاله الطرفان خبراتهما في التواصل المجتمعي إلى جانب تبسيط الرسائل العلمية والتعامل مع المعلومات المرتبطة بالقضايا الفنية المتخصصة بما يسهم في رفع كفاءة الكوادر وتطوير مهاراتها في التواصل المؤسسي. وقع الأستاذ الدكتور سلام داود رئيس جامعة الأزهر والدكتور باسم سيد نبوي رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية بروتوكول تعاون لتعزيز الشراكة العلمية والبحثية بين الطرفين. يهدف البروتوكول إلى تقديم دورات وورش عمل متخصصة لأعضاء هيئة التدريس والطلاب في عدة مجالات، منها الفلك والجيوفيزياء وتكنولوجيا علوم الأرض واستخدام أدوات وتطبيقات العلوم الفلكية في المجالات المختلفة. كما نص البروتوكول على التعاون بين جامعة الأزهر والمعهد في إعداد البرامج التدريبية والتدريس وتبادل الكوادر العلمية بين الجانبين. نظم اليوم مجمع البحوث الإسلامية أول ملتقى دعوي موجه للعاملين في القطاع الطبي تحت عنوان التأصيل المقاصدي للعلاج ورسالة الطبيب، وذلك داخل مستشفى الزهراء الجامعي بالتعاون مع كلية طب البنات بجامعة الأزهر في القاهرة. يأتي تنظيم هذا الملتقى ضمن فعاليات برنامج منبر الوعي الذي تنفذه اللجنة العليا للشؤون الدعوة بالمجمع، والذي يستهدف رفع مستوى الوعي المجتمعي إلى جانب توسيع جسور التواصل مع مختلف مؤسسات الدولة وقطاعاتها المتنوعة. يهدف الملتقى إلى نشر الثقافة الصحية وتسليط الضوء على المقاصد الشرعية المرتبطة بالعلاج، مع التأكيد على أهمية الحفاظ على النفس والعقل كأحد أهم مقاصد الشريعة الإسلامية، بالإضافة إلى إبراز الدور الإنساني والمهني للطبيب في رعاية المرضى وخدمة المجتمع. احتفلت كلية اللغات والترجمة والدراسات الإنسانية للبنات في جامعة الأزهر بالقاهرة بإنجاز المرحلة الأولى من مشروع ترجمة 1000 كتاب من كتب التراث والفكر الإسلامي إلى أكثر من 14 لغة. واستعرض الدكتور خالد عباس عميد كلية اللغات والترجمة تفاصيل هذا الإنجاز، منوها أن الترجمة تمت بدقة بالغة وبأيدي خبراء متخصصين لنقل هذه الكنوز التراثية من اللغة العربية إلى 14 لغة عالمية، من بينها الإنجليزية والفرنسية والألمانية والأسبانية وغيرها، بهدف إتاحتها للمراكز الإسلامية والجهات الأجنبية حول العالم، مؤكدا أن هذا العمل يمثل نقلة كبرى ومشروعا قوميا متكاملا لترجمة القيم الإسلامية إلى واقع عملي ملموس. واصلت مديرية أوقاف الشرقية تنفيذ فعاليات النشاط الصيفي للطفل، وذلك ضمن جهود الوزارة في العناية بالنشأ وغرس القيم الدينية لديهم. وشهد النشاط تقديم دروس في تحفيظ القرآن الكريم وتعليم أحكام التلاوة والتجويد وفهم معاني القرآن الكريم، وذلك في أجواء تربوية وتعليمية تهدف إلى تنمية الوعي الديني لدى الأطفال. وأكد مدير مديرية أوقاف الشرقية على ضرورة تفعيل النشاط الصيفي بجميع مساجد المديرية التي يعمل بها الأئمة باعتباره جزءا من طبيعة عمل الإمام ورسالة المسجد التربوية والدعوية. قدمنا لكم إخوة الإيمان هذه الجولة حول العالم الإسلامي، حررها الزميل خالد قنديل. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، القارئ الشيخ منصور الشام الدمنهوري يتلو علينا من سورة المزمل.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها المزمل.

0: آيات بينات من سورة المزمل، استمعنا إليها بصوت القارئ الشيخ منصور الشام الدمنهوري.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: رسالة إلى الشباب، برنامج يعده ويقدمه الدكتور علاء عرابي.
1: أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم في مستهل هذه الحلقة ونرحب بضيفها الأستاذ الدكتور عبد المنعم فؤاد، أستاذ العقيدة والفلسفة، المشرف العام على الأروقة العلمية والتراثية بالأزهر الشريف. أهلا وسهلا بحضرتك.
2: أهلا وسهلا ومرحبا.
1: الله سبحانه وتعالى قد فتح حوارا مع كثير من خلقه، ولكن حواره مع إبليس كان يعني عجيبا، لأن إبليس تكبر وتجبر وعصى أمر الله سبحانه وتعالى عن كبر ولم يكن عن معصية عادية. فكيف كان حوار الله سبحانه وتعالى مع إبليس؟
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. نسأل الله جل في علاه أن يجعل هذا اللقاء في ميزان الحسنات وأن يكون شاهدا لنا لا علينا، اللهم أمين. مجرد أن تقرأ الحوار مع إبليس تجده في أكثر من موضع، بل في 7 مواضع تجدها في القرآن الكريم. تجدها في سورة البقرة، وتجد الحوار في سورة الأعراف، وتجد الحوار في سورة صاد، إلى غير ذلك، وتجده في سورة الكهف، إلى غير ذلك من الحوارات. هذا الحوار مع إبليس يعطينا لمحة وملمح عظيم، يبين أننا لا نغلق أبواب الحوار مع أحد حتى ولو كان الشيطان. المولى يتحاور مع الشيطان، نعم، ولماذا يتحاور معه؟ لأنه أمره بأمر، أن يسجد لما خلق، أن يسجد لآدم. طب لماذا يسجد لآدم؟ إبليس استخدم المنطق وبدأ يحاور ربنا تبارك وتعالى، يقول له أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته إيه؟
1: من طين.
2: هنا نلاحظ أن إبليس لم يكن صادقا ولم يكن عارفا بأصله في هذه الحالة، بل أراد أن يتغاضى عن معرفة أصله. هو لم يخلق نفسه إبليس، إنما من الذي خلقه؟
1: الله سبحانه.
2: ومن الذي يأمره أن يسجد؟
1: الله الذي
2: الله سبحانه. ولذلك المولى تبارك وتعالى يبين له أن هذا المخلوق آدم من أعظم المخلوقات لديه، وليس كبقية المخلوقات جاء عن طريق أسباب، إنما بيدي. لذلك تجد لحظة تجده في سورة صاد يقول: قال يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي. يعني لم يكن له أب ولم يكن له أم، إنما شرفه المولى أن يخلقه بإيه؟ يخلقه باليد. لماذا؟ عناية بهذا المخلوق، عناية بآدم عليه السلام، لأن يد الله هي الفاعلة. لاحظ أني أنا وحضرتك بنكون عن طريق أب وأم، والجن قد يكون كذلك، الملائكة خلقهم ربنا تبارك وتعالى بما يرى، لكن في خلق البشر الذين سيباشرون على الأرض خلق أول البشر آدم عليه السلام، أعطاه عناية خاصة وقال أنا اللي أخلقه بيدي وليس عن طريق أب وأم. طيب، ما فائدة الخلق باليد، أو ما الحكمة من الخلق باليد؟ الخلق باليد يعني أن هذا الأمر عظيم. ده احنا في حياتنا اليومية لما نشوف صنعة من الصناعات التي تخلق عن طريق مصنع ولا غيره، قل هذه صناعة يدوية. صناعة ايه؟ صناعة يدوية، يعني لم تصنعها آلة صماء، إنما صنعت عن طريق مفكر ويتقن الصنعة. فما بالك ولله المثل الأعلى، إنه ربنا يباشر الخلق بيده، عشان كده قال له اسجد، قال له أنا مش هسجد. لماذا؟ قال أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقت. طب ده الذي يخاطبك هو الذي خلق، أنت بتستعمل القياس المنطقي في إيه؟ مع مين؟ مع الذي خلقك؟ مسألة عجيبة. فالخلق باليد شرف، يجب عليك أن تستجيب لأمر الله. ولذلك ربنا قال له إيه؟ أستكبرت، شوف الحوار، أستكبرت أم كنت من العالين؟ لم يستفهم، ليست هنا الهمز همز استفهام، إنما همز توبيخ. زي ما تقول واحد تعطي له مال وتقول له يجي لك أنا ما خدتش منك شيء، تقول أنا ما أعطيتك شيء، أنا لم أعطيك شيئا. يبقى في هذه الحالة هذا الاستفهام استفهام استنكاري، أستكبرت أم كنت من العالين؟ والعالين معناها المتكبرين. وفي القرآن الكريم تحدث المولى عن فرعون، قال وإن فرعون لعال في الأرض وإنه لمن الإيه؟ يبقى إذن عالي يعني متكبر. تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض. فالعالين هنا المتكبرين أو العالين جماعة من الملائكة، ليس في هذا الحديث، إنما في حديث آخر نكمله إن شاء الله.
1: في ختام هذه الحلقة نتوجه بخالص الشكر للأستاذ الدكتور عبد المنعم فؤاد، أستاذ العقيدة والفلسفة، المشرف العام على الأروقة العلمية والتراثية بالأزهر الشريف. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: رسالة إلى الشباب، برنامج يعده ويقدمه الدكتور علاء عرابي.
3: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، من سورة التكوير، يتلو علينا القارئ الشيخ علي محمود.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم.
1: تلا علينا القارئ الشيخ علي محمود ما تيسر من سورة التكوير.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة تقدم

0: أيها الإخوة المؤمنون، أخرج الإمام أحمد في المسند عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كان رجلان من بني إسرائيل متآخيين، وكان أحدهما يذنب والآخر مجتهدا في العبادة، فكان لا يزال المجتهد يرى الآخر على الذنب فيقول: أقصر. فوجده يوما على ذنب فقال له: أقصر. فقال: خلني وربي، أبعثت علي رقيبا؟ فقال المجتهد: والله لا يغفر الله لك، أو لا يدخلك الجنة. فقبض، فاجتمع عند رب العالمين، فقال لهذا المجتهد: أكنت بي عالما؟ أو كنت على ما في يدي قادرا؟ وقال للمذنب: اذهب فادخل الجنة برحمتي. وقال للآخر: اذهبوا به إلى النار.
1: سئل فأجاب.

0: سئل فأجاب. إعداد سمير هاشم. تقديم الدكتور محمد مصطفى يحيى.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا وإني أتيت جوامع الكلم. ومن جوامع كلمه صلى الله عليه وسلم نستمع إلى هذه الطائفة من أقوال الرسول صلى الله عليه وسلم، يقدمها دكتور حسن مدني.
2: السلام عليكم ورحمة الله. عن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: على كل مسلم صدقة. قال: أرأيت إن لم يجد؟ قال: يعمل بيديه فينفع نفسه ويتصدق. قال: أرأيت إن لم يستطع؟ قال: يعين ذا الحاجة الملهوف. قال: أرأيت إن لم يستطع؟ قال: يأمر بالمعروف أو الخير. قال: أرأيت إن لم يفعل؟ قال: يمسك عن الشر فإنها صدقة. متفق عليه. وعن أم المؤمنين السيدة عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها وعندها امرأة، قال: من هذه؟ قالت: هذه فلانة تذكر من صلاتها. قال: ما عليكم بما تطيقون، فوالله لا يمل الله حتى تملوا. وكان أحب الدين إليه ما داوم صاحبه عليه. متفق عليه. وما كلمة نهي وزجر. وعن أنس رضي الله عنه قال: جاء ثلاثة رهط إلى بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يسألون عن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم، فلما أخبروا كأنهم تقالوها وقالوا: أين نحن من النبي صلى الله عليه وسلم؟ قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. قال أحدهم: أما أنا فأصلي الليل أبدا. وقال الآخر: وأنا أصوم الدهر ولا أفطر. وقال الآخر: وأنا أعتزل النساء فلا أتزوج أبدا. فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم إليهم فقال: أنتم الذين قلتم كذا وكذا؟ أما والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم له، لكني أصوم وأفطر وأصلي وأرقد وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. متفق عليه. وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: هلك المتنطعون. قالها ثلاثا، رواه مسلم. والمتنطعون أي المتعمقون المتشددون في غير موضع التشديد. وصدق الرسول الكريم عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم.

0: اللهم صلاة وسلاما عليك سيدي يا رسول الله. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، بعد قليل تستمعون إلى فقرة من المصحف المجود للقارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد، يتلو بدءا من الآية 32 من سورة الزمر. والآن يقدم لهذه التلاوة الدكتور إبراهيم سلامة.
1: سادتي السلام عليكم. وصف الله كلامه القديم في كتابه الكريم بقوله: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله، ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد. فالكتاب الكريم أحسن الحديث، وهو كتاب متشابه في أنبائه وفي أحكامه وفي أوامره ونواهيه وفي وعده ووعيده. لا تتصف منه آية بالبلاغة دون أختها، ولا تنقصه الوحدة ولا النظم في إيراده ومواقفه. والكتاب مثان يثنى ويكرر فيزداد أسره ووقعه على الترداد والتكرار، ويعود بعض قصصه على بعض فيتكامل ويتآلف. تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم رهبة، ثم تلين جلودهم وقلوبهم خشية، وتلك طبيعة من أراد الاستهداء به. أما الجاحدون المنكرون فإنهم واقعون تحت وعيد الآية: ومن يضلل الله فما له من هاد. فالكتاب الكريم أنزله الله قرآنا عربيا غير ذي عوج لعلهم يتقون، فآياته مستقيمة بريئة من التعقيد، سليمة من التناقض، بعيدة عن الاختلاف. تأمر الآيات الرسول صلى الله عليه وسلم أن يضرب لقومه مثلا في الشرك والوحدانية. هو مثل خادم اشترك فيه شركاء متشاكثون، عمله موزع بينهم، وقلبه موزع في هواهم، وفهمه موزع تحت تحكمهم وسلطتهم. وبين خادم آخر يعرف له سيدا واحدا يرتضيه ويرضى عنه، فهل يستوي الخادمان؟ ذلك مثلهم مع شركائهم، ومثل المؤمنين بربهم. الحمد لله الواحد لا شريك له، بل أكثرهم لا يعلمون فيجعلون لله شريكا وندا. وكانوا يتربصون برسول الله أن يموت، فأخبرهم القرآن أن الموت عليهم جميعا: إنك ميت وإنهم ميتون، ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون. إنهم ظالمون لأنهم كذبوا على الله، وكذبوا لما جاءتهم آيات الله. والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون. وكانوا يخوفون الرسول وصحبه، ويحذرونهم أن يتعرضوا للأصنام مخافة أن تعرض لهم بالأذى، فكسرها الرسول، وكسرها خالد بن الوليد، ونزلت الآية: أليس الله بكاف عبده؟ ويخوفونك بالذين من دونه: ومن يضلل الله فما له من هاد، ومن يهدي الله فما له من مضل، أليس الله بعزيز ذي انتقام؟ إنهم صغار العقول بين يصدقون بأن الله خالق كل شيء، إذ هم يعتقدون بأن أصنامهم تملك الخير والشر. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره، أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته، قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون.
2: أعوذ بالله من الشيطان.

0: من آيات الله البينات من سورة الزمر، تلا علينا القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد، إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، مع هذا الابتهال للشيخ ممدوح عبد الجليل.
1: من خالق الكون العظيم من العالم.

0: فاعلم أنه لا إله إلا الله. قدم الشيخ ممدوح عبد الجليل هذا الابتهال. 4:07 ساعتنا في إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، وهذا موعد أذان العصر.
1: الله أكبر، الله أكبر.

أشهد أن لا إله إلا الله

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته.
1: وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
2: رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. وهكذا أيها الإخوة المؤمنون، فقد أذن الشيخ محمود خليل الحصري لصلاة العصر. أذان المغرب يحين موعده في 8:53. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، من سورة يوسف، يتلو علينا القارئ الشيخ عبد الفتاح الشعشعي.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم.
1: من سورة يوسف تلا علينا القارئ الشيخ عبد الفتاح الشعشاعي. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. بسم الله الرحمن الرحيم. وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. إلهي، هذا حالنا لا يخفى عليك، وهذا ضعفنا ظاهر بين يديك، فعاملنا يا مولانا بالإحسان، إذ الفضل منك وإليك. اللهم لا تنسنا ذكرك، ولا تهتك عنا سترك، ولا تؤمنا مكرك، ولا تجعلنا من الغافلين. اللهم اجعل أنسنا بك، واعتمادنا عليك، وافتقارنا إليك، واغننا بفضلك عمن سواك، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلاة تكون لكل خير جامعة، ومن كل شر مانعة، وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين، وارض عنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. إخوة الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه فترة إذاعية جديدة، وكنتم في فترة سابقة بصحبة الزميل محمد جمعة. نسعد بصحبتكم خلال هذه الفترة من هندسة الهواء الزميل تامر الجوشي، ومن أسرة المذيعين محدثكم عماد عطية. نرجو لكم أطيب الأوقات مع كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: دقيقة فقهية. ما علامات الساعة الكبرى وكيف لا أقع في فتنتها؟
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. من علامات الساعة الكبرى خروج يأجوج ومأجوج ونار تأتي من المشرق، ثم بعد ذلك خروج الدابة لتكلم الناس كما ورد في القرآن الكريم، وخروج الشمس من المغرب وليس من المشرق. ويمكننا اتقاء كل ذلك بمعنى أن نكون من الصالحين حتى ولو جاءت بعض تلك العلامات، يعني من العلامات الصغرى أو الوسطى أو حتى بعض الكبرى. وأهم ما يجعلنا من الصالحين بحيث لا تصيبنا فتنة هذه العلامات أن نكثر من قول الله، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الأرض الله الله والله أعلم.
2: آمن إليك تضرعي ورجائي.
0: دقيقة فقهية، دكتور مجدي عاشور، دكتور حسن سليمان.

0: القرآن الكريم، برنامج يعده ويقدمه سعد المطعني.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. إخوتنا في رحاب الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إلى حضراتكم التفسير المبسط لآيات الذكر الحكيم من تسجيلات الإمام الراحل الدكتور محمد سيد طنطاوي. والآن نستمع إلى كلمات الله البينات، موضوع هذه الحلقة، بصوت الشيخ مصطفى إسماعيل.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

0: عظيم.
1: استمعنا إخوة الإسلام إلى الآية 14 من سورة آل عمران.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في هذه الآية التي استمعنا إليها منذ قليل بيان لأهم الشهوات التي يؤدي الانهماك في طلبها إلى الانحراف في التفكير وإلى عدم التبصر والاعتبار، وفيها أيضا دعوة للناس إلى التزود من العمل الصالح الذي يرضي الخالق عز وجل. وقوله عز وجل زين للناس من التزيين، وهو تصير الشيء زينا أي حسنا، والزينة هي ما في الشيء من المحاسن التي ترغب الناظرين في اقتنائه. والشهوات جمع شهوة، وهي ثوران النفس وميلها نحو الشيء المشتهى، والمراد بها هنا الأشياء المشتهاة من النساء والبنين إلى آخر الآية الكريمة. وعبر عنها القرآن الكريم بالشهوات للإشارة إلى ما ركز في الطباع من محبتها ومن الحرص عليها، حتى لكأنهم كما يقول الإمام الآلوسي يشتهون اشتهاءها، كما قيل لمريض ما تشتهي؟ فقال أشتهي أن أشتهي. ثم بين سبحانه أهم المشتهيات التي يحبها الناس وتهفو إليها قلوبهم وترغب فيها نفوسهم، فأجملها في أمور ستة. أما أولها فقد عبر عنه القرآن بقوله من النساء، ولا شك أن المحبة بين الرجال وبين النساء شيء فطري في الطبيعة الإنسانية. ويكفي أن الله تعالى قد قال في العلاقة بين الرجل والمرأة هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، وقال تعالى في آية ثانية ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. وإن بعض الرجال قد يستهين بكل شيء في سبيل الوصول إلى المرأة التي يهواها ويشتهيها، والأمثال على ذلك كثيرة ولا مجال لذكرها هنا. وصدق رسول الله حيث يقول ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء. ولذا قدم القرآن اشتهاءهن على كل شهوة، واكتفى القرآن بذكر محبة الرجل للمرأة، مع أن المرأة كذلك تحب الرجل بفطرتها، لأن ذكر محبة أحدهما للآخر يغني عن ذكر الطرفين معا، وما يستفاد بالإشارة يستغنى فيه عن العبارة، خصوصا في هذا المجال الذي يحرص فيه القرآن على تربية الحياء والأدب في النفوس. ولأن المرأة في هذا الباب يهمها أن تكون مطلوبة لا طالبة، وحتى لو كانت محبتها للرجل أشد فإنها تحاول أن تثير فيه ما يجعله هو الذي يطلبها لا هي التي تطلبه. وأما ثاني المشتهيات فقد عبر عنه القرآن الكريم بقوله والبنين جمع ابن، وهو معطوف على ما قبله. وقد ذكر حب البنين بعد حب النساء لأن البنين ثمرة حب النساء. واكتفى القرآن الكريم بذكر البنين لأنهم موضع الفخر في العادة، وحب الأولاد سواء أكانوا من الذكور أم من الإناث، حب الأولاد طبيعة في النفس البشرية، فهم ثمرات القلوب وقرة الأعين ومهوى الأفئدة ومطمح الآمال. ولقد تمنى الذرية جميع الناس حتى الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، فهذا سيدنا إبراهيم يقول رب هب لي من الصالحين. وهذا سيدنا زكريا يقول: رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين. والإنسان في سبيل حبه لأولاده قد يضحي براحته، وقد يجمع المال من أجلهم من حلال ومن حرام، وقد يرتكب بعض الأعمال التي لا يريد ارتكابها إرضاء لهم، وقد يمتنع عن فعل أشياء هو يريد فعلها لأن مصلحتهم تقتضي ذلك. وصدق الله إذ يقول: إنما أموالكم وأولادكم فتنة. وصدق رسوله صلى الله عليه وسلم حيث يقول: الولد ثمرة القلب، الولد مجبنة مبخلة، أي أن الأبناء يجعلون آباءهم يجبنون خوفا من الموت لئلا يصيب أبناءهم اليتم من بعدهم، ويجعلونهم يبخلون فلا ينفقون فيما ينبغي أن ينفق فيه إيثارا لهم بالمال، ويجعلونهم يحزنون عليهم إن أصابهم مرض وإن أصابهم ضرر. أما الأمر الثالث من المشتهيات فقد عبر عنه القرآن الكريم بقوله: والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة. والقناطير جمع قنطار، والمراد بها الأموال الكثيرة من الذهب والفضة، أي أن الإنسان محب للمال حبا شديدا، كما قال تعالى: وإنه لحب الخير لشديد، وكما قال عز وجل: وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما. وأما المشتهيات الرابعة والخامسة والسادسة فتتجلى في قوله تعالى: والخيل المسومة والأنعام والحرث، أي وزين للناس حب الخيل الجميلة، وحب الإبل والبقر والغنم، وحب المزارع التي يتخذ الإنسان منها مأكله وملبسه وغير ذلك من منافعه التي هو في حاجة إليها. تلك هي أهم المشتهيات في هذه الحياة إلى نفس الإنسان، قد جمعها القرآن في آية واحدة، وقد اختصها سبحانه بالذكر لأنها أوضح من غيرها في الاحتياج إليها والتلذذ بها، ولأن فيها إشارة إلى أنواع المتع، سواء أكانت متعا جسدية أم متعا روحية أم متعا مالية. وقد ختم سبحانه الآية الكريمة بقوله: ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. واسم الإشارة ذلك يعود إلى كل ما تقدم ذكره من الأمور الستة التي سبق الحديث عنها، أي ذلك المذكور من النساء ومن البنين، وما عطف عليهما هو موضع الزينة ومطلب الناس الذي يستمتعون به ويرغبون فيه ويشتهونه اشتهاء عظيما في حياتهم، والله تعالى عنده المرجع الحسن وهو الجنة، فهي الأحق بالرغبة فيها لبقائها دون المتع الفانية. فأنت ترى أن الآية الكريمة قد ذكرت المشتهيات التي جبل الإنسان على الميل إليها، وهذه المشتهيات ليست خسيسة في ذاتها، ولا يقصد الإسلام إلى تخسيسها في ذاتها أو إلى التنفير منها، وإنما الإسلام يريد من أتباعه أن يقتصدوا في طلبها وأن يطلبوها من وجوهها المشروعة وأن يضعوها في مواضعها التي أحلها الله وأن يشكروا الله عليها. نسأله عز وجل أن يجعلنا جميعا من الشاكرين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: هكذا عشنا إخوة الإسلام مع التفسير المبسط لآيات الذكر الحكيم والإمام الراحل الدكتور محمد سيد طنطاوي. إلى اللقاء في الحلقة القادمة إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: قدمنا لكم مع القرآن الكريم برنامج يعده ويقدمه سعد المطعني.
3: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، نستأنف الآن رحلتنا الإيمانية المباركة مع المصحف المرتل برواية حفص عن عاصم، يرتل علينا القارئ شيخ عبد الباسط محمد عبد الصمد ما تيسر من الآية 20 وحتى الآية 83 من سورة القصص.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم.
1: برواية حفص عن عاصم رتل علينا القارئ شيخ عبد الباسط محمد عبد الصمد ما تيسر من الآية 20 وحتى الآية 83 من سورة القصص. الفقرة التالية من المصحف المرتل تأتيكم بمشيئة الله تعالى في الواحدة صباحا. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.

0: اللهم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. القار شيخ طه الفاشني يتلو علينا ما تيسر من قصار السور.
1: أعوذ بالله من الشيطان.

0: أحد. صدق الله العظيم.
1: من قصار الصور تلا علينا القارو شيخ طه الفشني.
2: إذاعة القرآن الكريم من القارو.

0: ليعلموا مع الدكتور محمد الجندي الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. والله ما أحببت مثل محمد، فالحب فيه هدايتي ونجاتي. والله ما سكن الفؤاد شبيهه، حب تجلى في ربوع حياتي. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. اللهم بلغ قلب حبيبنا عن قلوبنا السلام. أما بعد، ليعلم المؤمنون أننا إذا حلقنا في آفاق النفس ونظرنا في مرآتها وجدنا أن مرآتها محكومة بصفاء الروح، فإذا صفت الروح انجلت مرآة النفس وظهرت حقيقتها، وإذا تكدر صفاء الروح صدأت المرآة وغبشت صورة النفس. فصورة النفس مرهونة بمدى صفاء الروح وتكدرها. قال الإمام الغزالي في كتابه معارج القدس: النفس هي المعنى الجامع للصفات المذمومة، وهي القوى الحيوانية التي تضاد الروح. إذن الصفات المذمومة تنسب إلى النفس، والصفاء والنور ينسب إلى الروح، وهي المفهوم عند إطلاق أهل الله، فيقال من أفضل الجهاد أن تجاهد نفسك. النفس منبع الشر ومحل الوساوس، وربع الشيطان ومحل الظلمة، والروح منبع الخير ومحل النقاء، وربع الصفاء ومحل النور. فالإنسان يجمع في كينونته وتكوينه نقيضين هما في صراع دائم، إنه عراك باطني لا ضجيج له ولا سلاح فيه. ولكن هذا العراك أخطر في نتائجه من المعارك التي تنثر فيها الأشلاء وتبذل فيها الدماء. ذلك لأن مجاهدة النفس هي الطريق الحقيقي لبلوغ القمم التي تجعل الإنسان يحتضن المثل العليا ويبذل دونها النفس والنفيس. وإنما ترتفع منازل المؤمنين ويتألق جبين أهل التقوى بمقدار انتصارهم على شهواتهم وامتلاكهم لزمام رغباتهم. ما أحوجنا إلى تزكية النفس، وتزكية النفس تحتاج منا إلى الرياضة والمجاهدة. الحرب على الشيطان تحتاج إلى مجاهدة، الحرب على الشيطان تحتاج إلى صدق الافتقار إلى الله تعالى بالانقطاع عن كل شيء سواه، أو بذل النفس في رضا الحق وفطام النفس عن الشهوات ونزع القلب عن الشبهات ومحاربة النفس الأمارة تدرجا شيئا فشيئا حتى نبلغ رتبة النفس المرضية. وذلك لا يكون إلا بتحميل النفس ما شق عليها مما هو مطلوب شرعا. المجاهدة قسمان: قسم بالجوارح ويعبر عنه بالسلاح، وقسم بالتحكم في المشاعر والسرائر للتحكم في بوصلة الجوارح، لتوجيه الجوارح إلى ما يرضي الله تعالى بعيدا عن الهوى والانحراف. وهذا هو المعنى الذي نقصده، أن نجاهد رغبات النفس، شهوات النفس. النفس دائما تدعو إلى الرغبة، تدعو إلى الإقبال على الشهوة، تدعو إلى الزنا، تدعو إلى أكل أموال الناس بالباطل، تدعو إلى أكل الحرام. مجاهدة النفس أقوى عراك، حرب بلا ميدان. لذلك قال الله سبحانه وتعالى: ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. النفس الأمارة تدعوك إلى القطيعة، تدعوك إلى الغيبة والنميمة، تدعوك إلى التفكير الحرام، تدعوك إلى النظرة الحرام، تدعوك إلى الوشاية، تدعوك إلى التجسس على الناس، تدعوك إلى الرشوة، تدعوك إلى الفساد والمفسدة. لذلك كان جهادها قصمها. وهذه الآية تدل على أن الله سبحانه وتعالى ألهم الإنسان فطرة تميز بين الخير والشر، وتبين الفجور من التقوى. وهذه الآية ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها، تعطي إشارة إلى أن الله منح الإنسان القدرة على اختيار الطريق الذي يرضي الله سبحانه وتعالى. فالإلهام هنا إلهام فطري، وقد منح الله الإنسان فطرة تمكنه من تمييز الخير من الشر والتقوى من الفجور. قبضة في القلب، قبضة في القلب تأخذه إذا ما واجه حرمة، إذا ما واجه جريمة. هذه القبضة تعبر عن صدى الفطرة. فأقبلوا على الله سبحانه وتعالى، أقبلوا على الله سبحانه وتعالى إقبالا ينسجم مع فطرتكم. فأقم وجهك للدين حنيفا، فطرة الله التي فطر الناس عليها. النفس دائما تستريح إلى الخير لأن الخير ينسجم مع الفطرة. النفس دائما تستريح إلى حفظ اللسان من الغيبة والسباب والشتام لأن حفظ اللسان ينسجم مع الفطرة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبلغ قلوبنا رضا الله، وأن يصلح أحوالنا، وأن يرزقنا صفاء النفس. بارك الله فيكم وجزاكم خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: ليعلموا، مع دكتور محمد الجندي الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. القارئ شيخ محمد صديق المنشاوي يتلو علينا ما تيسر من سورة المائدة.

0: تلا علينا القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي ما تيسر من سورة المائدة.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.
2: من أجل معاملة أسمى مع الله، من أجل معاملة أنقى مع النفس، من أجل معاملة أبقى مع الناس. الدين المعاملة.
3: إعداد وتقديم عبد الجواد شندي.
4: إخوة الإيمان والإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسعدنا أن يكون معنا فضيلة الشيخ مصطفى عزة حميدان، إمام وخطيب الجامع الأزهر الأسبق من علماء الأزهر الشريف. موضوع هذه الحلقة: الإجازة الصيفية وكيف يستفيد الإنسان من هذه الإجازة. ضيفنا الكريم، في هذه الأيام يعايش الإنسان الإجازة الصيفية، خاصة الشباب الذين يتعلمون في المدارس والجامعات، وكذلك يعايشها أعضاء هيئة التدريس وغيرهم من الناس. نرجو أن تجلي لنا كيف يستفيد الإنسان من فترة الإجازة الصيفية هذه، وما هي أهمية الوقت بالنسبة للإنسان؟
5: الحمد لله لم يزل بديعا خلاقا، أودع البرية مشاعر نوازع وأشواقا، وأعقبها على ذلك جزاء وفاقا. ربي لك الحمد العظيم لذاتك حمدا وليس لواحد إلاك. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تعمر القلب إشراقا والروح ندا وإيراقا، وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آل بيته الطيبين أصولا الزاكين أعراقا، وسلم يا رب تسليما كثيرا أبد الدهر رقراقا. مستمعي الكرام، لو تأملتم كتاب الله عز وجل وعلى سبيل المثال ما ذكره الله عز وجل في مطلع سور كريمة جاءت في الجزء 30 الجزء الأخير من القرآن، فنجد سورا كسور الفجر والضحى والعصر والليل. ولا عجب إذا أن يقسم الله عز وجل بتلك الأوقات فيقول: والفجر والضحى والليل إذا يغشى والعصر. والسؤال هنا: ما دلالة ذلك القسم؟ فيقسم الجبار جل جلاله بالأوقات تعظيما لشأنها، وإنها والله لعظيمة. أليس الوقت هو الحياة؟ ألسنا مسؤولين عنه؟ بلى والله، فلقد قال صلى الله عليه وسلم: لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن عمره فيما أفناه. لذلك فإن المؤمن لا يمكن أن يفرط بأي ساعة من ساعاته، وهو يعلم أن هذا اليوم إذا ذهب فلن يعود إلى يوم القيامة. جاء معاوية بن خديج يبشر أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه بفتح الإسكندرية، فوصل المدينة وقت القيلولة، فظن أن عمر نائم يستريح، فمال إلى المسجد، فقال له عمر: ماذا ظننت يا معاوية؟ قال: ظننتك قائلا، أي نائما وقت القيلولة. فقال عمر لمعاوية: لئن نمت النهار لأضيعن حق الرعية، ولئن نمت الليل لأضيعن حق الله، فكيف بالنوم بين هذين الحقين يا معاوية؟ فيا أيها المستمع الكريم، إياك والخسارة في التعامل مع الوقت. وإذا كان عندك فراغ فاحذر، فقد قال صلى الله عليه وسلم: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ، فلا تكن من الكثير الخاسرين وكن من القليل الرابحين. كن شحيحا على وقتك، بخيلا به. يقول أبو بكر بن عياش: أحدهم لو سقط منه درهم لظل يقول: إنا لله وإنا إليه راجعون، ذهب درهمي. وهو ذهب يومه ولا يقول ذهب يومي وما عملت فيه، فإنا لله وإنا إليه راجعون على أيام ذهبت، بل شهور بل سنين كنا فيها من الخاسرين.
4: ضيفنا الكريم، وكيف هو السبيل إلى اغتنام الأوقات والاستفادة من الأيام والساعات؟
5: نحتاج في هذه الحياة إلى قدوات في اغتنام الأوقات، فابحث أخي الكريم عن حريص على وقته وهم موجودون والحمد لله تعالى، وتعلم منه فإنه أنفع لقلبك، فقد كان سلفنا الصالح يحرصون على أن يقتدوا بقدوات ما يأتونهم في ساعة يطاع الله عز وجل فيها إلا وجدوهم مطيعين، فإن كانوا في ساعة صلاة وجدوهم مصلين، وإن لم تكن ساعة صلاة وجدوهم إما متوضئين وإما عائدين مريضا أو مشيعين جنازة أو قاعدين في المسجد. بل إن أحدهم لو أنه قيل له إنك تموت غدا ما قدر أن يزيد في العمل شيئا.
4: نود أن نتساءل، هل من استعداد خاص لتلك الإجازة الصيفية؟
5: مشكلة كثير من الشباب أنه حين يفرغ من الامتحانات ويقبل على الأجازة الصيفية لا عمل له إلا أن يمسك هاتفه. والسؤال هنا، بعدما أقبلت عليك الإجازة ماذا أعددت لها من أمر الدنيا والآخرة؟ وهذا أمر عظيم أود أن أؤكد عليه. كان ابن مسعود رضي الله عنه يقول: إني لأكره أن أرى الرجل فارغا لا في عمل الدنيا ولا في عمل الآخرة. فهذه الإجازة أيها الشباب أيها الأبناء جزء من حياتك، فاستثمرها، استثمر كل يوم بل كل ساعة بل كل دقيقة بل كل ثانية، تقرب إلى الله تعالى بعمل الصالحات، رتل القرآن، احفظ آية، راجع حفظة، اشرح حديثة، اقرأ كتابة، بر والدة، صل رحمة، ساعد محتاجة، أطعم مسكينة، أكف اليتيمة، أكرم ضيفة، زر جارا، قدم هدية، أد عمرة، صم يوما، صل نافلة، انشر خيرا، احضر درسا، الزم شيخة، قل أذكارا، ادع دعاء، انصر مظلومة، أغث ملهوفة، أعن عاجزة، عد مريضة، اتبع جنازة، واس مبتلى، عز مصابة، اسق عطشانة، أمط عن الطريق أذى، وهكذا تقلب في طاعة الله تعالى.
4: ضيفنا الكريم، هل معنى ذلك أن الإنسان لا يمارس هواية أو يعمل شيئا من أمور الدنيا خلال تلك الإجازة الصيفية؟
5: لا، بل إني أقول له: ولا تنس نصيبك من الدنيا، أتقن صنعة، أحضر دورة، أحرز شهادة، تعلم لغة، اكتسب مهارة، شارك في بطولة، مارس هواية، تعلم رياضة، حسن خطة، اكتب مقالا، طور موهبة، ابتكر اختراعا، اكسب صديقا، اصنع برنامجا، مارس رياضة، نمي هواية، نظم رحلة، صمم مسكنا، وتذكر قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه.
4: أعزائي المستمعين، أرى الأيام تسرع في خطاها، وهذا العمر يمضي كالخيال، فموت ثم قبر ثم بعث، لعمرك إنه حق المقال. نسأل المولى عز وجل أن يوفقنا إلى صالح الأعمال. وفي ختام هذه الحلقة نتقدم بخالص الشكر والتقدير إلى فضيلة الشيخ مصطفى عزة حميدان، إمام وخطيب الجامع الأزهر الأسبق من علماء الأزهر الشريف. وحتى لقاء آخر، تقبلوا أطيب التحيات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: الدين المعاملة.
3: إعداد وتقديم عبد الجواد شندي.
0: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم مع هذه الحلقة الجديدة من الكتابات الإسلامية. إن حسن الظن بالله من العبادات الجليلة التي ينبغي أن يملأ المؤمن بها قلبه في جميع أحواله وفي حياته، في هدايته، في رزقه، في صلاح ذريته، في إجابة دعائه، في مغفرة ذنبه، وفي كل شيء. حول هذا الموضوع نطالع مقالا تحت عنوان مفهوم حسن الظن بالله من موقع وزارة الأوقاف، جاء فيه إن حسن الظن بالله تعالى معناه قوة اليقين بما وعد الله تعالى عباده من سعة كرمه ورحمته ورجاء حصول ذلك. وقد روي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: يقول الله تعالى: أنا عند ظن عبدي بي. كما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تعالى: أنا عند ظن عبدي بي. إن ظن خيرا فله، وإن ظن شرا فله. فمن ظن بالله خيرا أفاض عليه جزيل خيراته وجميل كراماته، ومن عامل الله باليقين أدهشه الله من عطائه بما يفوق خياله. فالله جل جلاله يعامل عباده على حسب ظنونهم به، ويفعل بهم ما يتوقعونه منه وفوقه. لذلك فمن حسن الظن بالله تعالى ألا يعترض الداعي على عدم تحقق المطلوب، فلعل الخير له في عدم تحقق مطلوبه، ولعله قد أعطي بدعوته ما هو أفضل له من مطلوبه وهو لا يشعر. وفي المقابل على الداعي إذا تأخرت استجابة دعوته أن يراجع نفسه، لعله دعا بإثم أو بقلة يقين وإخلاص، أو تلبس بأمر محرم يمنع إجابة الدعاء كأكل الحرام، أعاذنا الله تعالى من ذلك. أما حسن ظن العبد بالله بأن يعفو عنه ويدخله جنته وينجيه من عذابه، فهذا له حالان: الحال الأولى أن يكون حسن الظن هذا في حال لم ينقطع أمل العبد من الحياة، وليس هو على فراش الموت، فحسن الظن هذا ينفع صاحبه إذا كان معه الخوف من عذاب الله تعالى، فاجتنب معصيه وأحسن العمل بطاعته على رجاء من الله تعالى أن يتقبل سبحانه وتعالى العمل من العبد ويعطيه. وأما المسيء المصر على الكبائر والمخالفات فإن ذلك يمنع من حسن الظن بربه. وأحسن الناس ظنا بربه أطوعهم له. والحال الثانية أن يكون العبد في حال انقطاع من الدنيا وإقبال على الآخرة على فراش موته، فهذا ينبغي له أن يغلب جانب حسن الظن بالله، لأن وقت العمل قد ولى ولم يبق له إلا هذا الرجاء. وقال العلماء في ذلك: معنى حسن الظن بالله تعالى أن يظن أنه يرحمه ويعفو عنه. إخوة الإيمان، على المسلم الحق أن يؤمن بأنه إذا دعا فليظن بالله خيرا أنه سيستجيب دعاءه، وإذا أنفق في سبيل الله فليظن بالله خيرا أنه سيخلف عليه، وإذا ترك شيئا لله فليظن بالله خيرا أنه سيعوضه خيرا مما ترك، وإذا استغفر

0: إلى هنا إخوة الإيمان نأتي إلى ختام حلقة اليوم من الكتابات الإسلامية أعدتها لكم شيرين أحمد ماجد ونفذها على الهواء من الهندسة الإذاعية الزميل تامر الجوشي، وكنت معكم في قراءتها من أسرة المذيعين عماد عطية. نترككم في رعاية الله وأمنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، بعد قليل نستمع إلى المصحف المرتل برواية الدوري للقارئ الشيخ محمود خليل الحصري. أما الآن فيقدم لهذه التلاوة الشيخ عبد الحكيم عبد اللطيف.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. بعد قليل نستمع إلى ترتيل كريم من الآية 22 من سورة لقمان إلى الآية 20 من سورة الأحزاب برواية الدوري عن أبي عمرو. قوله تعالى: وهو محسن، سكن الهاء وقلل الوسقى، هكذا. ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى. قوله تعالى: ولو أنما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده. قرأ الدوري بنصب البحر عطفا على اسم أن، هكذا.

سبعة أبحر والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله قوله تعالى إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور أمال الدوري صبار هكذا إن في ذلك لآيات لكل صبير شكور وقرأ قوله تعالى وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام بتخفيف ينزل هكذا وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام من سورة السجدة قرأ قوله تعالى يدبر الأمر من السماء إلى الأرض بإسقاط الهمزة على القصر والمد هكذا يدبر الأمر من السماء إلى الأرض يدبر الأمر من السماء إلى الأرض قوله تعالى الذي أحسن كل شيء خلقه قرأ الدوري بإسكان اللام بدل من كل بدل اشتمال بمعنى أحسن خلق كل شيء فالضمير يعود على كل هكذا الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين وقرأ قوله تعالى وقالوا

من سورة الأحزاب قوله تعالى: إن الله كان بما تعملون خبيرا، قرأها بياء الغيب هكذا: إن الله كان بما يعملون خبيرا. قرأ الدوري: وما جعل أزواجكم اللائي تظاهرون، بحذف الياء وتسهيل الهمزة مع المد والقصر، أو بالياء الساكنة بدل الهمزة فيمد مدا لازما، وإذا وقف عليها فبالياء الساكنة مع المد الطويل، أو بالتسهيل مع الروم مع المد والقصر هكذا. وما جعل أزواجكم اللائي تظهرون منهن أمهاتكم،

0: أن تظهرون منهن أمهاتكم. وقرأ قوله تعالى: وكان الله بما تعملون بصيرا بياء الغيبة، هكذا: وكان الله بما يعملون بصيرا. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما يعملون بصيرا إذ جاءوكم من فوقكم ومن

الظنون. هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا.

وإذ قال الطائفة منهم يا أهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا ويس

ولقد كانوا عاهدوا الله من قبل لا يولون الأدبار وكان عهد الله مسؤولا قل لن ينفعكم الفرار إن فررتم من الموت أو القتل وإذا لا تمتعون إلا قليلاً

من الموت، فإذا ذهب الخوف سلقوكم بألسنة حداد أشحة على الخير، أولئك لم يؤمنوا فأحبط الله أعمالهم، وكان ذلك على الله يسيرا. يحسبون الأحزاب لم يذهبوا، وإن يأتي الأحزاب

0: برواية الدور يرتل علينا القارئ الشيخ محمود خليل الحصري ما يتيسر من الآية 22 من سورة لقمان وسورة السجدة وحتى الآية 20 من سورة الأحزاب.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. اقرأوا القرآن.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وتحية من عند الله مباركة طيبة في بداية هذه الحلقة القرآنية الجديدة مع اقرأوا القرآن. نتعلم قراءة الكتاب العزيز بصحبة ضيفنا وشيخنا فضيلة الشيخ ياسر محمد أحمد الجندي من علماء القراءات والتجويد وعضو لجنة المصحف الشريف بالأزهر. فضيلة الشيخ ياسر، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
3: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
2: إخوتنا إخوة الإيمان، انتهينا في حلقتنا الماضية إلى الآية 18 بعد 100 من سورة الأنعام، ونتعلم في حلقة اليوم القراءة الصحيحة للآيات المباركات من الآية 19 بعد 100 إلى الآية 21 بعد 100. بداية إخوة الإيمان، نستمع إلى تلاوة الآيات المباركات من المصحف المعلم لفضيلة القارئ الشيخ محمود خليل الحصري برواية حفص عن عاصم من طريق الشاطبية.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: عظيم.
1: صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. وهكذا إخوة الإيمان استمعنا إلى تلاوة الآيات المباركات من سورة الأنعام من خلال المصحف المعلم لفضيلة القارئ الشيخ محمود خليل الحصري برواية حفص عن عاصم من طريق الشاطبية. فضيلة الشيخ ياسر، نود أن نتعلم مع الإخوة المستمعين القراءة الصحيحة وأحكام التجويد.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. أحمد الله رب العالمين، وأصلي وأسلم على خير خلقه أجمعين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين وبعد. فقوله تعالى: وما لكم ألا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. الميم الساكنة في قوله تعالى لكم ألا، وفي قوله تعالى عليكم إلا، وفي قوله تعالى اضطررتم إليه، حكمها الإظهار الشفوي. أما الميم الساكنة في قوله تعالى لكم ما، فحكمها الإدغام مع الغنة بمقدار حركتين. وتغن الميم المشددة في كلمة مما، وتفخم اللام في اسم الله لوقوعها بعد ضمة، ويجوز الوقف على قوله تعالى إلا ما اضطررتم إليه من قبيل الوقف الكافي.

الم تغن النون المشددة من كلمة وإن، ويدغم التنوين في اللام من غير غنة في قوله تعالى: كثيرا ليضلون. وتمد الألف في كلمة بأهوائهم بمقدار 4 أو 5 حركات من قبيل المد المتصل. وتخفى الميم الساكنة عند الباء مع الغنة في قوله تعالى: بأهوائهم بغير. وتظهر اللام من كلمة علم وتسمى بلام الاسم، ويجوز الوقف على هذه الكلمة من قبيل الوقف الكافي.

غير علم. قوله تعالى: إن ربك هو أعلم بالمعتدين، تنتهي الآية اتفاقا عند كلمة بالمعتدين، والوقف عليها من قبيل الوقف الكافي. قوله تعالى: وذروا ظاهر الإثم وباطنه، الراء في كلمة وذروا تفخم وصلا ووقفا لأنها مضمومة، وأما الراء في كلمة ظاهر فتفخم وصلا لأنها مفتوحة وترقق وقفا لسكونها بعد كسر أصلي. ويجوز الوقف على كلمة وباطنة من قبيل الوقف الكافي هكذا: وذروا ظاهر الإثم وباطنه. قوله تعالى: إن الذين يكسبون الإثم سيجزون بما كانوا يقترفون. لا يخفى أن النون المشددة في كلمة إن يجب أن تغن بمقدار حركتين، وتظهر لام التعريف في كلمة الإثم، وتقلقل الجيم في كلمة سيجزون، وكذا القاف في كلمة يقترفون، وتنتهي الآية اتفاقا عند كلمة يقترفون، ويوقف عليها من قبيل الوقف التام.

إنه لفسق. تغن الميم المشددة من كلمة مما، وكذا النون المشددة في كلمة وإن، وتظهر الميم الساكنة عند الياء في قوله تعالى لم يذكر، وتفخم اللام في اسم الله لوقوعها بعد ضمة، ويجوز الوقف على كلمة لفسق من قبيل الوقف الحسن مع مراعاة قلقلة القاف حال الوقف.

قم مد منفصل في ألف الإشارة من كلمة إلى حال الوصل يمد بمقدار 4 أو 5 حركات، وتمد الألف بعد الياء في كلمة أوليائهم بمقدار 4 أو 5 حركات أيضا، ولكن من قبيل المد المتصل مع مراعاة إظهار الميم الساكنة في هذه الكلمة. ويجوز الوقف على كلمة ليجادلوكم من قبيل الوقف الحسن.

0: تعالى: وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. تنتهي الآية بالاتفاق عند كلمة لمشركون، والوقف عليها من قبيل الوقف التام.
1: شكرا جزيلا فضيلة الشيخ ياسر. انتهينا إخوتنا إخوة الإيمان في حلقتنا الماضية من الحديث عن الوقف التام، وذكرنا له عدة أمثلة. وفي حلقة اليوم نود فضيلة الشيخ ياسر أن نتعرف مع الإخوة المستمعين على الوقف الكافي.
0: الوقف الكافي هو الذي يحسن القطع عليه ويحسن الابتداء بما بعده، غير أن الذي بعده متعلق به معنى لا لفظا.
1: وما سبب تسميته كافية؟
0: سمي كافيا للاكتفاء به واستغنائه عما بعده، وذلك لعدم تعلقه به من جهة اللفظ، وإن تعلق به من جهة المعنى.
1: فضيلة الشيخ ياسر، وما حكم الوقف الكافي؟
0: حكم هذا النوع من الوقوف أنه يحسن الوقف عليه والابتداء بما بعده.
1: فضيلة الشيخ ياسر، نظرا لانتهاء وقت البرنامج نستكمل هذا الموضوع في الحلقة القادمة. إخوتنا إخوة الإيمان، إلى هنا نصل إلى ختام هذه الحلقة. أتقدم بخالص الشكر والتقدير لشيخنا وضيفنا فضيلة الشيخ ياسر محمد أحمد الجندي من علماء القراءات والتجويد وعضو لجنة المصحف الشريف بالأزهر. شكرا لكم إخوة الإيمان، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: اقرأوا القرآن مع تحيات عماد الدين عبد الخالق.
3: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.
4: أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. اللهم إني أمسيت منك في نعمة وعافية وستر، فأتم اللهم نعمتك علي وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم ما أمسى بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. يا ربي لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. رضينا بالله تعالى ربا، وبالإسلام دينا، وبسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عورتي وآمن روعتي، واحفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. سبحان اللهم وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. اللهم إني أمسيت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن سيدنا محمدا عبدك ورسولك. ما شاء الله كان، وما لم يشأ لم يكن. أعلم أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت. أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.
3: اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، مع هذه الطائفة من أقوال الرسول صلى الله عليه وسلم يقرأها الدكتور حسن مدني.
5: السلام عليكم ورحمة الله. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل سلامة من الناس عليه صدقة كل يوم تطلع فيه الشمس، تعدل بين الاثنين صدقة، وتعين الرجل في دابته فتحمله عليها أو ترفع له عليها متاعه صدقة، والكلمة الطيبة صدقة، وبكل خطوة تمشيها إلى الصلاة صدقة، وتميط الأذى عن الطريق صدقة. متفق عليه. وفي رواية لمسلم أيضا من رواية أم المؤمنين السيدة عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنه خلق كل إنسان من بني آدم على 60 و300 مفصل، فمن كبر الله وحمد الله وهلل الله وسبح الله واستغفر الله وعزل حجرا عن طريق الناس أو شوكة أو عظما عن طريق الناس أو أمر بمعروف أو نهى عن منكر عدد 60 و300، فإنه يمسي يومئذ وقد زحزح نفسه عن النار. وعنه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له في الجنة نزلا كلما غدا أو راح. متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: الإيمان 70 أو 60 شعبة، فأفضلها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. متفق عليه. وعنه أي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بينما رجل يمشي بطريق اشتد عليه العطش، فوجد بئرا فنزل فيها فشرب، ثم خرج فإذا كلب يلهث يأكل الثرى من العطش، فقال الرجل: لقد بلغ هذا الكلب من العطش مثل الذي كان قد بلغ مني. فنزل البئر فملأ خفه ماء ثم أمسكه بفيه حتى رقي فسقى الكلب فشكر الله له فغفر له. قالوا: يا رسول الله، إن لنا في البهائم أجرا؟ فقال: في كل كبد رطبة أجر. متفق عليه. وصدق الرسول الكريم عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم.

0: اللهم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، مع هذا الابتهال للشيخ محمد عمران.
1: من يكشف الضر

قدم المبتهل الشيخ محمد عمران هذا الابتهال. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، القارئ الشيخ السيد متولي عبد العال ولد في 26 من شهر إبريل عام 1947 من الميلاد بمركز فاقوس بمحافظة الشرقية. أتم حفظ القرآن

آه.

ها

قل رب احكم بالحق وربنا الرحمن المستعان.

0: صدق الله العظيم.
1: استمعنا إخوة الإيمان والإسلام إلى هذه التلاوة القرآنية المباركة، تلاها علينا قارئنا القارئ الشيخ السيد متولي عبد العال، وكانت لما تيسر من سورتي الأنبياء والحج. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. اللهم اكفني بحلالك عن حرامك، واغنني بفضلك عمن سواك. حان الآن في القاهرة موعد أذان المغرب،

0: هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعث اللهم المقام المحمود الذي وعدته، وصل اللهم وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. وبعد إخوة الإيمان، فقد أذن لصلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة القاهرة بصوت الشيخ محمد رفعت. صلاة العشاء يؤذن لها بمشيئة الله تعالى في 9:30 إلا دقيقتين، إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، هذه فترة إذاعية جديدة نسعد بصحبتكم خلالها. من هندسة الهواء الزميل تامر الجوشي، ومعكم من أسرة المذيعين محدثكم عماد عطية. نرجو لكم أطيب الأوقات مع كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. إخوة الإيمان، نبدأ فترتنا بالقرآن الكريم. القارئ الشيخ أبو العنين شعيشع يتلو علينا ما تيسر من سورة القمر.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

فاستنبر. وكذلك

تنقيب.

مهطعين

0: البصر. صدق الله العظيم.
1: من آيات الله البينات تل علينا القارو الشيخ أبو لنين شعيشع ما تيسر من سورة القمر. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إن الله وملائكته يصلون على النبي. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.
2: اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى صلى عليك الله جل جلاله وحباك سابغ فضله ونواله.
1: اللهم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، بعد قليل نستمع إلى المصحف المرتل برواية ورش للقارئ الشيخ عبد الباسط محمد عبد الصمد، حيث يتلو علينا ما تيسر من سورة هود. أما الآن فيقدم لهذه التلاوة الشيخ محمود برانق.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نستمع بعد قليل إلى ترتيل مبارك من سورة هود عليه السلام، من الآية 12 إلى الآية 55 من السورة، برواية ورش عن الإمام نافع المدني. قال الله تعالى: فعميت عليكم. قرأ ورش كلمة فعميت بفتح العين وتخفيف الميم فتصير فعميت عليكم، مبنيا للفاعل وهو ضمير البينة. من كل زوجين اثنين. قرأ ورش لفظ كل بغير تنوين فتصير من كل زوجين اثنين، فاثنين مفعول للفعل وهو كلمة احمل، ومن كل زوجين محله نصب على الحال. بسم الله مجريها. قرأ ورش كلمة مجريها بضم الميم فتصير اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرسيها، من أجرى وله تقليل الراء. ويا سماء أقلعي. قرأ ورش كلمتي ويا سماء أقلعي بإبدال الهمزة الثانية واوا فتصير ويا سماء وقلعي في لغة بعض العرب. فلا تسألني ما ليس لك به علم. قرأ ورش كلمة تسألني بفتح اللام وتشديد النون مكسورة وإثبات الياء وصلا فتصير فلا تسألني ما ليس لك به علم. ووجهه أن النون للوقاية، والفعل مجزوم بلا الناهية، وقد صار القارئ بالتقليل في الكلمات الآتية وهي كالأعمى، آتانية، مجريها، ومرسيها، الدنيا، نادي. وقد أبدل الهمز الساكن حرف مد من جنس حركة ما قبله في الكلمات الآتية: يؤمنون، يؤتيهم، ياتيكم، وهكذا. إني أعظك، قرأ ورش كلمتي إني أعظك بفتح ياء الإضافة، فتصير إني أعظك في لغة العرب. أن أسألك ما ليس لي به علم، قرأ ورش بنقل حركة الهمز إلى الساكن قبله مع حذف الهمز. أما كلمة أسألك فإن الهمزة الثانية وقعت بعد ساكن، بعد ساكن متصل بها في كلمة واحدة فلا نقل فيها، ومثلها قرآن، ظمآن، يسألك، فلا نقل فيها لورش. وإلا تغفر لي وترحمني أكن، قرأ ورش كلمتي وترحمني أكن بسكون الياء مدا منفصلا وهي ساكنة عند جميع القراء. إن أجري إلا على الذي فطرني، قرأ ورش كلمتي أجري إلا بإسكان الياء في كلمة أجري، فتصير عنده مدا منفصلا مشبعا. إلا على الذي فطرني أفلا، قرأ ورش كلمتي فطرني أفلا بفتح ياء الإضافة، فتصير إلا على الذي فطرني أفلا تعقلون. هذا، وبالله التوفيق.

معه ملك، إنما أنت نذير، والله على كل شيء وكيل. أم يقولون افتريه، قل فاتوا بعشر سور مثله مفتريات وادعوا من استطعتم

به، ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده، فلا تك في مرية منه، إنه الحق من ربك ولكن أكثر الناس لا يؤمنون. ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا؟ أولئك يعرضون على

كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا

الآخرة هم الأخسرون. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأخبتوا إلى ربهم أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. مثل الفريقين كالأعمى والأصم والبصير والسميع، هل يستويان مثلا؟ أفلا تذكرون؟ ولقد أرسلنا

إني أخاف عليكم عذاب يوم أليم. فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما نراك إلا بشرا مثلنا وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادية

الله خيرا، الله أعلم بما في أنفسهم، إني إذا لمن

نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم هو ربكم وإله

إن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين. قال يا نوح إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح، فلا تسألني ما ليس لك به علم، إني أعظك أن تكون من الجاهلين. قال رب إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم، وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين. قيل يا نوح

هذا فاصبر إن العاقبة للمتقين. وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره.

برواية ورش رتل علينا القارئ الشيخ عبد الباسط محمد عبد الصمد ما تيسر من الآية 12 من سورة هود وحتى الآية 55 من نفس السورة. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها.

0: اللهم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، إخوة الإيمان، تحت عنوان المبادرة إلى الخيرات، يحدثنا الدكتور حامد جامع.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء وإمام المرسلين، وبعد. فمن التوجيهات السديدة التي وجه إليها الإسلام دعوته المكلفين إلى المسارعة إلى أداء ما كلفوا به، لأنهم بذلك يبادرون إلى الطاعات ويسارعون إلى القربات ويستبقون إلى الخيرات، وفي هذا مرضاة الله تعالى ومغفرته ومثوبته. وإلى هذا دعانا ربنا تبارك وتعالى في قوله عز من قائل: فاستبقوا الخيرات، أي سارعوا إلى العبادات والطاعات في أول وقتها. وأول الوقت له فضيلته، وقد فقه الصحابة رضي الله تعالى عنهم هذه الفضيلة، وفهموا أحسن الفهم تنبيه النبي صلى الله عليه وسلم في شأنها. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه ولأمته من بعده القدوة الطيبة في المسارعة إلى الخيرات. روى عقبة بن الحارث رضي الله تعالى عنه قال: صليت وراء النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة العصر فسلم، ثم قام مسرعا فتخطى رقاب الناس إلى بعض حجر نسائه، ففزع الناس من سرعته، فقال صلوات الله وسلامه عليه لهم: كنت خلفت في البيت تبرا من الصدقة فكرهت أن أبيته. وقد أعلى الله جل جلاله قدر السابقين إلى الخيرات الذين يسارعون إليها ويخفون لأدائها، وشهد سبحانه وتعالى لهم بالإيمان والبراءة من الشرك والخشية والوجل في قوله عز وجل: إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون، والذين هم بآيات ربهم يؤمنون، والذين هم بربهم لا يشركون، والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون، أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. وحين نزلت هذه الآيات سألت عائشة رضي الله تعالى عنها سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قول الله تعالى: والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة، فقالت: يا رسول الله، أهم الذين يشربون الخمر ويسرقون؟ فقال صلى الله عليه وسلم: لا يا بنت الصديق، ولكنهم الذين يصومون ويصلون ويتصدقون، وهم يخافون ألا يقبل منهم، أولئك يسارعون في الخيرات. وحري بنا وبكل مسلم لبيب أريب أن نتدبر هذه الآيات الكريمة ونستوعب التفسير النبوي لها، ثم نتذكر قول الحسن البصري رحمه الله: لقد أدركنا أقواما كانوا من حسناتهم أن ترد عليهم أشفق منكم على سيئاتكم أن تعذبوا عليها. وفقنا الله وإياكم إلى ما يحبه ويرضاه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: تحت عنوان المبادرة إلى الخيرات، حدثنا الدكتور حامد جامع. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، القارئ شيخ محمد رفعت يتلو علينا ما تيسر من سورة النحل.

0: تلا علينا القارئ شيخ محمد رفعت ما تيسر من سورة النحل.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، وآياته كلما طال المدى جدد، يزينهن جلال العتق والقدم، لها معان كموج البحر في مدد، وفوق جوهره في الحسن والقيم. الوقف والابتداء في القرآن الكريم، إعداد وتقديم فوزي عبد المقصود.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. نرحب بحضراتكم وبضيف البرنامج الأستاذ الدكتور عبد الكريم إبراهيم صالح، أستاذ التفسير وعلوم القرآن بجامعة الأزهر، رئيس لجنة مراجعة المصحف الشريف.
3: أهلا ومرحبا بك.
2: نحن اليوم مع الآية 80 من سورة هود، نتدارس مع حضراتكم ومع ضيفنا الكريم أحكام الوقوف والابتداءات فيها. يقول ربنا سبحانه: قال لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد. ما زال الحوار متواصلا بين لوط عليه السلام وبين قومه. رأس الآية السابقة: وإنك لتعلم ما نريد. هل نصل بين الآيتين أم نقف على رأس الآية؟
4: الحمد لله الذي أنزل القرآن الكريم وعلمه، وأصلي وأسلم على رسول الله القائل: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، فإن الوقف على رأس هذه الآية ما نريد من قوله تعالى: وإنك لتعلم ما نريد، وقف كاف. لماذا؟ لأن قال في قوله تعالى: قال لو أن لي بكم قوة، جملة استئنافية سيقت للرد عليهم من قبل لوط عليه السلام، أو أنها استئناف بياني، كأن سائلا سأل فماذا كان رد لوط عليه السلام، فكان الجواب: قال لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد. ولذلك فصلت عما قبلها على طريق المحاورات، وقيل إن الخطاب في قوله تعالى: قال لو أن لي بكم قوة، للأضياف دون القوم. ومعنى الآية أنه قال لأضيافه: أتمنى أن يكون لي بسببكم قوة ألقاهم بها. وفيه أن الانتقال من خطاب القوم إلى خطاب الأضياف لا دليل من اللفظ ظاهرا يدل عليه، وفيه أن الانتقال من خطاب القوم إلى خطاب الأضياف لا دليل من اللفظ ظاهرا يدل عليه. قوله: قال لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد.
2: نعم، نأتي إلى التعرف على مواضع الوقوف.

0: والقوة هو ما يتقوى به الإنسان على غيره. وآوي أي ألجأ وأنضوي. والركن في الأصل القطعة من البيت أو الجبل، والمراد به هنا الشخص الذي يلجأ إليه غيره لينتصر به. ولو في قوله تعالى قال لو شرطية وجوابها محذوف، وقد دل عليه الكلام، أي وقال لوط عليه السلام أن رأى من قومه الاستمرار في غيهم ولم يقدر على دفعهم على سبيل التفجع والتحصر، لو أن معي قوة أدفعكم بها لبطشت بكم. ويجوز أن تكون لو للتمني فلا تحتاج إلى جواب، والمعنى ليت معي قوة أستطيع بمناصرتها لي دفع شركم. وقوله تعالى أو آوي إلى ركن شديد، وهي الأمنية الثانية لنبي الله لوط عليه السلام، إذ لم تتحقق الأولى وهي القدرة على كبح جماح قومه، فيتمنى أن لو كان له مكان قوي حصين يتحصن فيه منهم ويأوي إليه. والمعنى أوليتني أستطيع أن أجد شخصا قويا من ذوي المنعة والسلطان أحتمي به منكم ومن تهديدكم لي. وجملة أو آوي إلى ركن شديد معطوفة على ما قبلها، ووصف الركن بالشديد دون مرادفاته، وهو ما يزيد قوته قوة، وذلك يعكس شدة المرارة التي يتجرعها لوط عليه السلام في هذه اللحظات. إنها عبارات ملينة لأصدع القلوب، وهو ما يريد من تمنيه في وجود الركن الشديد منعة عاجلة يمنع بها قومه مما هم عليه من الفواحش من القرابة أو العشيرة أو اتباع مؤمنين. وما جهل قط لوط عليه السلام أنه يأوي من ربه تعالى، ولا جناح على لوط في طلب القوة من الناس.
1: هل نقف على رأس هذه الآية أو آوي إلى ركن شديد، أم نصلها بالآية التالية بعدها؟
0: إن الوقف على رأس هذه الآية ركن شديد كاف، لأن قالوا في قوله تعالى قالوا يا لوط إنا رسل ربك جملة مستأنفة، أي بعد أن بلغ الضيق بلوط ما بلغ كشف الملائكة عن حقيقتهم وبشروه بما يدخل الطمأنينة على قلبه، فقالوا يا لوط إنا رسل ربك لن يصلوا إليك. وعلماء البلاغة يرون أن قوله تعالى قالوا يا لوط فصل للاستئناف البياني، لأن ما دار بين لوط وقومه تولد عليه سؤال حاصله وماذا قالت الملائكة، فجاءت هذه الجملة جوابا عنه، فبين الجملتين شبه كمال اتصال.
2: نعم، إلى هنا إخوة الإيمان نأتي إلى ختام هذه الحلقة. نشكر باسمكم للأستاذ الدكتور عبد الكريم إبراهيم صالح، أستاذ التفسير وعلوم القرآن بجامعة الأزهر، رئيس لجنة مراجعة المصحف الشريف. شكرا لحضراتكم، وحتى نلقاكم في الحلقة القادمة لكم منا أطيب التحية. نشكركم، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
3: الوقف والابتداء في القرآن الكريم، إعداد وتقديم فوزي عبد المقصود.
4: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، مع هذا الابتهال للشيخ نصر الدين طوبار.

كنا مع المبتهل الشيخ نصر الدين طوبار في هذا الابتهال. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. اللهم إنا نسألك من الخير كله، عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله، عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك عبدك ونبيك، ونعوذ بك من شر ما عاذ به عبدك ونبيك. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. ونسألك أن تجعل كل قضاء قضيته لنا خيرا يا رب العالمين. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، حسب التوقيت المحلي لمدينة القاهرة، يؤذن لصلاة العشاء.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته،
1: وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
2: رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. وبعد إخوة الإيمان، فقد أذن الشيخ عبد الباسط محمد عبد الصمد لصلاة العشاء. صلاة الفجر يؤذن لها بمشيئة الله تعالى في 4:22 وتشرق شمس القاهرة في 6:05 بمشيئة الله تعالى. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، القارئ شيخ أحمد محمد عامر يتلو علينا ما تيسر من سورة الزخرف.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: تلا علينا القارئ الشيخ أحمد محمد عامر ما تيسر من سورة الزخرف.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: صدق الله العظيم.
1: المصحف المعلم،
0: لقاء يومي نحلق فيه في آفاق القرآن الكريم، نتعلم كيف يتلى. من إعداد وتقديم سعد المطعني وإبراهيم خلف.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم معنا أيها الإخوة في مستهل هذا اللقاء اليومي المتجدد، المصحف المعلم، هذا البرنامج الذي نتعلم فيه كيف يتلى القرآن الكريم وكيف تكون قواعد نطقه الصحيح.
3: أيها الإخوة المؤمنون، ونبدأ تلاوة هذه الحلقة بدءا من الآية 40 من سورة الفرقان.
2: سورة الفرقان أيها الإخوة سورة مكية، آياتها 77، نزلت بعد سورة ياسين، وترتيبها في المصحف الشريف السورة 25.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
4: بسم الله الرحمن الرحيم.
5: بسم الله الرحمن الرحيم.
4: ولقد أتوا على القرية التي أمطرت مطر السوء.
5: ولقد أتوا على القرية

0: أكثرهم يسمعون أو يعقلون
1: أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون.

0: بل هم أضل سبيلا،
1: بل هم أضل سبيلا.
0: ألم تر إلى ربك كيف مد الظل،
1: ألم تر إلى ربك كيف مد الظل.

0: رحمته،
1: وهو الذي أرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته،

0: أيها الإخوة المؤمنون، قرأنا معا في هذه الحلقة حتى الآية 52 من سورة الفرقان.
1: وإليكم الآن بعض معاني الكلمات التي وردت في تلاوة هذا اليوم.
0: مطر السوء،
1: حجارة من السماء مهلكة،
0: لا يرجون نشورا،
1: لا يتوقعون بعثا بل ينكرونه،
0: هزوا
1: مهزوءا به،
0: وكيلا
1: حفيظا تمنعه من عبادة ما يهواه،
0: مد الظل
1: بسطه بين الفجر وطلوع الشمس،
0: الليل لباسا،
1: ساترا لكم بظلامه كاللباس،
0: النوم سباتا،
1: راحة لأبدانكم بقطع أعمالكم،
0: النهار نشورا،
1: النهار انبعاثا من النوم للسعي والعمل،
0: الرياح بشرى،
1: الرياح مبشرات بالرحمة وهي المطر،
0: صرفناه بينهم،
1: أنزلنا المطر على أماكن مختلفة.
0: أيها الإخوة المؤمنون، غدا إن شاء الله لنا لقاء، فحتى ذلك الحين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: صدق الله العظيم.
1: المصحف المعلم،
0: لقاء يومي نحلق فيه في آفاق القرآن الكريم، نتعلم كيف يتلى. من إعداد وتقديم سعد المطعني وإبراهيم خلف.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: ما معنى قوله تعالى في سورة السجدة: ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين؟ صدق الله العظيم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. وبعد، معنى قوله تعالى: ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين، أي ولو تعلقت مشيئتنا تعلقا فعليا بأن نعطي كل نفس برة أو فاجرة ما تهتدي به قهرا في دنياها لفعلنا، ولكن حق القول مني أن أجازي كل امرئ على ما كسبت يداه باختياره هو، فلأملأن جهنم من كفار الجن والناس أجمعين بما كانوا يكسبون. فبموجب ذلك القول لم نشأ إعطاء الهدى لكل نفس، بل منعناه من اتباع إبليس الذين أنتم من جملتهم، حيث صرفتم اختياركم إلى الغي والضلال بتزيين الشيطان وإغوائه، بينما مشيئتنا لأفعال العباد منوطة باختيارهم إياها المعلوم لنا أزلا. فلما لم تختاروا الهدى واخترتم الضلالة لم نشأ إعطاءه لكم، وإنما أعطيناه الذين اختاروه من النفوس البرة لنقاء نفوسهم ولكمال استعدادهم، وهم المعنيون بما سيأتي في قوله تعالى: إنما يؤمن بآياتنا. وفي تخصيص الجن والإنس في قوله تعالى: لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين، إشارة إلى أن الله تعالى عصم ملائكته من عمل يستوجبون به جهنم. وقوله تعالى: فذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم هذا إنا نسيناكم، الأمر هنا للتهديد والتوبيخ. والمعنى: فذوقوا العذاب الدائم يا أهل النار بسبب نسيانكم لقاء هذا اليوم العظيم وترككم التفكر فيه والتزود له بما ينجيكم من شدائده وأهواله. والنسيان بهذا المعنى اختياري يوبخ عليه حيث أريد به ترك الاستعداد له بالإيمان والعمل الصالح، ويعبر بالذوق هنا عما يطرأ على النفس وإن لم يكن مطعوماً لإحساسها به كإحساسها بذوق الطعام. هذا والله أعلم.
0: ومضة تفسيرية، دكتور عصام الروبي، دكتور حسن سليمان.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها.

0: تمام العاشرة في إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.
1: إخوة الإيمان والإسلام، تنضم الآن إلى موجاتنا العاملة الموجات المتوسطة الفرعية في كل من مرسى مطروح وسيوة والمنيا وأسيوط ونجا حمادي وقنا والأقصر وإدفو وأسوان وأبو سمبل والقصير والباويتي والخرجة وباريس، وموجات التشكيل الترددي FM في كل من العريش والطور وشرم الشيخ ونويبع والسلوم.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. كان الصحابة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يستفتونه في أمور دينهم فيفتيهم،
3: وامتدادا لهذا المنهج الإسلامي تقدم إذاعة القرآن الكريم هذا البرنامج
4: بريد الإسلام، إعداد وتقديم فؤاد حسان.
5: بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بحضراتكم معنا إلى لقاء جديد للرد فيه على أسئلتكم واستفساراتكم. الرسالة الأولى وردت إلينا من مستمع يقول في رسالته: ما حكم الصور المرسومة على الملابس وعلى المنازل وغيرها؟ هل تدخل في الصور التي ورد النهي عنها في الشرع الحنيف؟ وهل يجوز لبس هذه الملابس؟ أرجو الإفادة. يجيب على هذه الرسالة الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية.
6: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فلا حرج في مثل هذه الصور والرسومات ما دامت الصور والرسومات لا تشتمل على ما لا يجوز عرضه أو رسمه، كعري أو فعل غير لائق أو تحريض على مخالفة أوامر الشرع الشريف. فإن اشتملت على ذلك حرمت هذه الصور والرسومات لا لمجرد كونها صورة أو رسومات، ولكن لأمر خارج عن حقيقتها وهو تضمنها لهذه المحظورات. ومما يؤيد إباحة الصورة المرسومة على الأسطح الملساء وما شابهها ما ورد عن أبي طلحة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تدخل الملائكة بيتا فيه صورة. قال بسر: فمرض زيد بن خالد فعدناه، فإذا نحن في بيته بستر فيه تصاوير. فقلت لعبيد الله: ألم يحدثنا في التصاوير؟ فقال: إنه قال: إلا رقم في ثوب، ألا سمعته؟ قلت: لا. قال: بلى، قد ذكره. وبهذا استدل بعض العلماء على أن الصورة على الثوب أو ما شابهه من الأسطح الملساء ليست المرادة من نهي الشرع الشريف عن الصورة، وأنها تمنع دخول الملائكة البيت، وحمل النهي على الصورة المجسدة. يقول الإمام ابن رشد المالكي: وإنما استخفت الرقوم في الثياب من أجل أنها ليست بتماثيل مجسدة لها ظل قائم تشبه الحيوان في أنها مجسدة على هيئتها، وإنما هي رسوم لا أجساد لها ولا تحيا في العادة ما كان على هيئتها، فالمحظور ما كان على هيئة ما يحيا ويكون له روح، بدليل قوله في الحديث: إن أصحاب هذه الصور يعذبون ويقال لهم يوم القيامة: أحيوا ما خلقتم. هذا ومن العلل التي ذكرها الفقهاء لتحريم التصوير الذي هو التجسيد، قصد مضاهاة صنع الله تعالى، والخوف من أن يؤول أمر الصور المجسدة لتعظيمها وعبادتها من دون الله كما حدث ذلك في الأمم السابقة. يقول الإمام ابن العربي المالكي: والذي أوجب النهي عنه في شرعنا والله أعلم ما كانت العرب عليه من عبادة الأوثان والأصنام، فكانوا يصورون ويعبدون، فقطع الله الذريعة وحمى الباب. وذهب بعض العلماء إلى أن النهي ورد أولا في كل الصور، ثم بعد أن تقرر هذا النهي في أذهان من ألفوا عبادة الأصنام نسخ هذا الحكم العام، واستثنى الشرع منه ما تمس إليه حاجة الناس كالثياب التي بها صور مرقومة، فأباح ذلك للأمن من الافتتان بالصور وتعظيمها وعبادتها. وعلى ذلك نقول للسائل الكريم: يجوز شرعا لبس الملابس التي تشتمل على بعض الصور ما دامت الصور لا تشتمل على ما لا يجوز عرضه أو رسمه، كعري أو فعل غير لائق أو تحريض على مخالفة أوامر الشرع الشريف، ولا تدخل في النهي عن الصور، فإن المقصود بالصور المنهي عنها والتي تمنع دخول الملائكة البيت هي التماثيل المجسدة التي تصنع مضاهاة لخلق الله تعالى بغرض التقديس والتعظيم أو العبادة. هذا والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
5: أما الرسالة الثانية فقد وصلت إلينا من مستمع يقول في رسالته: سائل يسأل ما حكم التسبيح على أصابع اليد اليسرى، فقد رآني أحد الناس أسبح على اليد اليسرى فأنكر علي ذلك. يجيب عن هذه الرسالة فضيلة الشيخ عويد عثمان أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية.
7: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، سيدنا محمد رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه، وبعد. التيمن لغة مصدر تيمن، واليمين يمين اليد، واليمن البركة، وهو ميمون أي مبارك. وقيل سمي اليمن يمنا لأنه عن يمين الكعبة، وقوله سبحانه وتعالى: وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين، أي أصحاب السعادات والميامن، فاستعير اليمين للتيمن والسعادة. وفي الحديث: الحجر الأسود يمين الله، أي يتوصل به إلى السعادة المقربة إلى الله عز وجل. والتيمن هو الابتداء في الأفعال باليد اليمنى والرجل اليمنى والجانب الأيمن، قال الحافظ ابن حجر والإمام النووي عليهما رحمة الله تعالى: قاعدة الشرع المستمرة استحباب البداءة باليمين في كل ما كان من باب التكريم والتزيين، وما كان بضدهما استحب فيه التياسر. ووردت كلمة اليمين في آيات كثيرة، قال تعالى: فمن أوتي كتابه بيمينه فأولئك يقرؤون كتابهم ولا يظلمون فتيلا، وقال: وما تلك بيمينك يا موسى، قال: هي عصاي، وقال: وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا، وقال: فراغ عليهم ضربا باليمين، وقال: وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون. والآيات في ذلك كثيرة، ووردت كذلك أحاديث كثيرة تبين آداب النبوية في استعمال اليد اليمنى وفي البداءة بها. عن سيدنا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أكل أحدكم فليأكل بيمينه، وإذا شرب فليشرب بيمينه، فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله. والأحاديث كثيرة جدا في بيان استعمال اليمين في الأمور التي من باب التكريم والتزيين هذا. وقد جاء في السنة النبوية الشريفة النص على استعمال النبي صلى الله عليه وسلم لليد اليسرى في عد آي القرآن الكريم، والقرآن من أفضل الذكر. وبوب لذلك الحافظ أبو عمرو الداني في كتابه البيان في عد آي القرآن، فقال: باب ذكر من رأى العقد باليسار. وذكر حديث أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعد بسم الله الرحمن الرحيم آية فاصلة، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، إلى آخرها سبع. تقول أم سلمة رضي الله عنها: وعقد بيده اليسرى. وأخرج أيضا عن التابعي الجليل محمد بن سيرين أنه كان يعد الآية في الصلاة بشماله. وعلى كل حال، فاليدان وسيلة لضبط العد في التسبيح والذكر وغير ذلك، ويجوز للمسلم الاقتصار على اليد اليمنى في التسبيح، وله كذلك استعمال اليدين معا، ويستحب له أن يبدأ باليمنى عملا بهدي النبي صلى الله عليه وسلم. ولنعلم أن الأمر في ذلك واسع، ولا ينكر على أحد في ذلك أبدا، والله الموفق، والله أعلم.
5: في نهاية هذه الحلقة مستمعينا، أتقدم بخالص الشكر والتقدير للدكتور محمود شلبي أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، كما أشكر لشيخنا الشيخ عويد عثمان أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية. شكرا لكم أنتم مستمعينا، وفي انتظار رسائلكم، على وعد بلقاء جديد. لكم التحية، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
4: بريد الإسلام، إعداد وتقديم فؤاد حسان.
0: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، مع هذا الابتهال للشيخ محمد الفيومي.
8: إلهي يا سميع ويا بصير.

0: كنا مع المبتهل الشيخ محمد الطوخي في هذا الابتهال. إذاعة القرآن عفوا مع الشيخ محمد الفيومي في هذا الابتهال. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. الآن نبقى مع حديث فضيلة الشيخ محمد متولي الشعراوي، تقديم محمد عوض.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. حديث فضيلة الشيخ محمد متولي الشعراوي، يقدمه لكم محمد عوض.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إلى حضراتكم الخواطر الإيمانية لفضيلة الشيخ محمد متولي الشعراوي حول آيات سورة يونس، بدءا من الآية الرابعة وحتى الآية السادسة من سورة يونس.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قول الله سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إليه مرجعكم جميعا وعد الله حقا، إنه يبدأ الخلق ثم يعيده ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط. وقلنا إن الحق سبحانه وتعالى بعدما بين لهم الألوهية والربوبية وأمرهم أن يعبدوه وأن يتذكروا بقوله: ذلكم الله ربكم فاعبدوه أفلا تذكرون، أراد أن يبين شيئا آخر، وهو أن أمر المعاد أمر محتم، فلا تظنوا أنكم بخلق الله لكم وإمداده لكم بما قدم لكم من مسكرات الكون قد فلتتم منه، ولكنكم ستعودون إليه. إذن منه كان الوجود وإليه يرجع كل موجود. وبين بعد ذلك لماذا إليه مرجعكم جميعا، ليجزي. إذن فالأمر الطبيعي بعد أن يوجد إله رب أمرنا أن نعبده بتكاليفه

وعملوا الصالحات بالقسط ويجزي الذين كفروا بالشراب الحميم. لكنه لم يأتي النص هكذا، وإنما قال في الأولى ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط، والذين كفروا ما قالش بقى ليجزيهم، كان الأصول يقول إيه وليجزي الذين كفروا بشراب إيه كذا كذا كذا كذا، لكنه لم يقل ذلك. ليه؟ لأن العلة إذا قلت مثلا نحن بنينا هذه المدرسة واستقبلنا الطلاب ليتعلموا وينجحوا، صحيح دي علة واردة، بنيت المدرسة لماذا؟ ليتعلم وينجحوا. ولكن من الذي ينجح؟ الذي يأخذ المدرسة بقوانينها استماعا ومواظبة والتفاتا إلى آخره، والذي لا يأخذها بهذا الوضع يرسب. تبقى هل نحن صنعنا المدرسة لينجح واحد وليرسب آخر؟ لا، احنا أردنا بها ايه؟ لينجح. إنما الرسوب ده أمر طارئ من اختيارك ومن تصرفاتك. ولذلك قال في الأولى ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط، وبعدين ما قالش ليجزي الذين كفروا، قال لك والذين كفروا أمرهم إن لهم إيه؟ إذن ليست ملحظا في الإيه؟ في الإعادة، إنما الملحظ في أن الله جعل الأمن ليهتدي الناس وليطيعوا وليأخذوا نعيم الله في الإيه؟ في الآخرة. لكن اللي اتبع ياخد، واللي ما اتبعش لم تكن العله اننا نجيب نعذب، لا ما عملناش دي عشان نعذب، انما انتوا اللي عملتوا ايه؟ اللي عملتوا مدخلتم نفسكم في الايه؟ في العذاب. هنا بقى ليجزي الذين امنوا وعملوا الصالحات بالقسط. احنا قلنا كلمه القسط دي القاف والسين والطاء، تستعمل قسطا وقسطا وقسطا. قسط يعني عدل، قسط جور وظلم، قسط انحراف في الرجلين. إلا أن المستعمل في كلمة قسط هنا العدل، لكن الاسم الفاعل منه قاسط استعملت في الجور. يبقى أدي إيه؟ قسط مستعملة في إيه؟ في العدل، من قسط يقسط يبقى عدل. هات بقى الاسم الفاعل يبقى قاسط، لكن الله يقول في كتابه واما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا. يبقى اذا القاسط هنا مش العادل، امال ماخوذه منين؟ انا ماخوذه من القسط لا من القسط. طب وليه جاب دي كده ولا جابش دي كده؟ قال لك لان الحق سبحانه وتعالى من اسمائه القاسط ولا المقسط. طب وايه الفرق بين دي ودي؟ قاسط ومقسط. قاسط إن كانت بمعنى عادل يبقى ابتدأ بالعدل أولا، إنما أقسط كان هناك جور فرفع، تبقى منزلة العدل فيها إيه؟ منزلة العدل فيها واضح. ولذلك سمى الله نفسه إيه؟ المقسط. مش بدأ كده بإنه هو يعمل عدل، لا، ده وجد جور فرفعته، وجد جور ولذلك سمى نفسه الإيه؟ المقسط. كلام القسط اللي هو معانا ده ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط. القسط ده بالعدل. طيب ممن؟ أمن الله يعني يجزي بالعدل أم يجزيهم بسبب قسطهم وعدلهم؟ يبقى نشوف بقى، ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط يعني جزاء منه بالعدل، ولا ليجزيهم بسبب عدلهم بقسطهم؟ نقول له ماشي وتمشي وتمشي. ازاي بقى؟ ام قال لك لانهم عدلوا. عدلوا في ايه؟ مش قلنا في القرآن الحكيم انه حاكم فيصل بين قضايا العقائد وقضايا الاختيار في الافعال وقضايا الاخلاق؟ فهم خذوا المسألة بدون ظلم لله فلم يشركوا به أحدا. إن الشرك لظلم إيه؟ يبقى عدلوا ولا ما عدلوش في قضية العقيدة؟ يبقى عدلوا. يبقى بقسطهم أي بسبب عدلهم في قضية العقيدة، في أنهم لم إيه؟ لم يشركوا بالله شيئا، لأن الشرك إيه؟ ظلم، وهو ضد مين؟ ضد العدل اللي هو القسط. ولم يظلموا أنفسهم،

0: لانه يدي لنفسه متعه كده عاجله وبعدين يدي لها شقاء ابدي طويل. ولم يظلم الناس، يبقى جزاهم الله على العمل الصالح بسبب ايه؟ بسبب عدلهم وقسطهم في قضيه العقائد. يبقى اذا بالقسط دي، بالقسط ان كان من الله يبقى بالعدل، طب وان كان منهم بسبب قسطهم جزاهم الله بسبب، اي بسبب ايه؟ عدلهم. عدلهم في ماذا؟ في قضية العقيدة والقمة والألوهية، وفي قضية الأفعال، وفي قضية الإيه؟ وفي قضية الأخلاق. طيب هنا بقى لما نقول بالقسط يعني لا بزيادة ولا بنقص. طب إن كان القسط بقى هتعتبره من الله، بلاش السببية دي، بسبب القسط لا، أن الله يجزيهم جزاء على مقتضى الإيه؟ العدل. طب وهل الله سبحانه وتعالى بيدي بلا زيادة ولا نقصان؟ ده كل ما اقول الحسنة بعشر ايه وسبعمية ضعف ومش عارف ايه. طب الآية دي تدل بالعدل، يعني ايه؟ بلا ايه؟ بلا زيادة وبلا ايه؟ نقصان. نقوم نقول له صحيح، حينما شرع ان الحسنة بعشر امثالها وتزيد الى ضعف كانت من ضمن التشريع، يبقى لما يدلي يبقى عدل ولا لا؟ يبقى ايه عدل؟ او ان الجزاء يعطي بلا زيادة ولا نقصان جزاء العدل، ولكن ذلك لم يحدد الفضل. العدل ان لك على قد ما عملت بلا زيادة ولا ايه؟ ولا نقصان، ولكن الآية ان حددت العدل فلم تحدد الفضل. يبقى الفضل ده يمشي زي ما هو ايه؟ ازاي؟ قال لك افرض انك انت استأجرت واحد بمية جنيه في الشهر، اللي له عندك في اخر الشهر ايه؟ عدلا مية جنيه، وبعدين جيت انت بتديله، قمت اديته ال 100 جنيه وبعدين طلعت كمان 50 قلت له خد عشان العيال ومش عارف ايه اعمل ايه، يبقى انت في قوله لك عندي 100 يعني حق وعدل، انما انا ما حددتش الفضل، لي ان اتفضل عليك ولو بألف. الله، يبقى اذا في قوله بالقسط اي بلا زياده ولا نقصان ذلك في حقهم اللي لهم، لكن ذلك لا يحدد الفضل المتفضل به من الله سبحانه وتعالى. ولذلك هذه المسألة حصل فيها إشكال بين علماء الكلام في قول الله سبحانه وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. قال لك يا أخويا بيبقى تجيله حاجات من غير السعي، طب العشر أمثال دي كان سعى لها إيه؟ طيب وأيضا الرجل الذي مات نصلي عليه أو لا نصلي؟ نصلي، بنعمل له إيه عشان ندعي له بالمغفرة؟ إما أن تكون صلاتك عليه دي نافعة له أو تكون غير نافعة. إن كانت غير نافعة يبقى التكليف بها عبث، وإن كانت نافعة يبقى جابت له حاجة أكتر من الإيه؟ أكتر من سعيه. خلاص كده؟ نقول له بقى أن اللام تفيد الملك، وأن ليس للإنسان يعني حق، فأعطت الحق الآية ولكنها لم تمنع الفضل، فيبقى كل ده يبقى من الايه؟ من باب الفضل. او تقول هل انا صليت على كل ميت؟ ده انا صليت على المؤمن، والايمان من مين؟ من عمله ولا مش من عمله؟ يبقى برضو من سعيه انه امن فانا اصلي فهو يجازى، يبقى برضو من ايه؟ يبقى من ايه؟ من عمله. والذين كفروا لهم شراب من حميم وعذاب اليم بما كانوا يكفرون. كلمة بما كانوا يكفرون، العذاب الأليم جالهم منين؟ بسبب ايه؟ بسبب الكفر. طب الجزاء على الأعمال الصالحة يجي للمقابل بسبب ايه؟ بسبب الإيمان والعمل الصالح. تبقى إذن بالقسط دي تعود على قسط الله وهو العدل، ولا على قسطهم هم في أنهم حكموا في الربوبية بالعدل؟ لأن المقابل هو ده، حيوديهم شراب من حميم ويعمل لهم بإيه؟ بما كانوا يكفرون، بكفرهم. يبقى لما يديلهم جزاء صالح يبقى بإيه؟ بقسطهم. تبقى دي ترجح ان كلمة بالقسط هنا منهم هم. والذين كفروا لهم شراب من حميم، كلمة حميم دي مأخوذة الحاء والميم واليه والميم، كلها فيها الحرارة والسخونة. شراب من حميم، قال لك هناك الآية ايه؟ وإن يستغيثوا ايه؟ ماء كالمهل. كالمهل يعني عمال ايه بيغلي. بس المهل لما بيكون من مادة غير الماء تبقى درجة الحرارة بتاعته ايه اعلى كتير قوي، تبقى درجة حرارة المية لها درجة، والنحاس لما يذوب يبقى له ايه درجة، والزيت لما يذوب يبقى له درجة، والذهب لما يموت يبقى له درجة، كل واحد بياخد ايه بياخد درجة. يقول مثلا ان شجرة الزقوم طعام الاثيم كالمهل يغلي في البطون كغلي الحميم، خذوه فاعتلوه الى ايه ثم صبوا فوق رأسه الماء الحار، يعني الحار بقى المهل بقى يبقى اكتر من الماء شوية، اكتر من الماء شوية. هنا بقى المادة كلها تفيد الحرارة، حتى كلمة حمام واستحمى فلان استحمى، استحمى فلان ليه؟ أم قال لك لأن لمس المية إذا تجت على البدل لها ثلاث صور. الصورة الأولى مسح، الصورة الثانية غسل، الصورة الثالثة استحمام. ثلاث إيه؟ ثلاث حاجات. المسح تبل الشيء بالماء بدون أن يقطر منه شيء، يا دوب المية بلت إيه؟ ما فيش سيولة نزلت نقط، ما فيش. الغسل يبقى فيه ايه سيولة وتنزل كده مية منه. وايه والاستحمام برضو الاستحمام فيه سيولة وتنزل. طب ايه الفرق؟ قال لك ان الغسل للتطهير انما الاستحمام للتنظيف. في فرق بين الاثنين. غسل ليه؟ يعني مثلا دخلت احدث فلما تيجي تتوضع يقول لك ايه اغسلوا وجوهكم، يبقى ده غسل ايه التطهير. ولذلك حيكون مقام التراب لما ما يوجدش ميه نعمل ايه؟ تبقى مش المساله تنظيف بقى، ده اسمها ايه تطهير. لكن الاستحمام مش كده. الانسان منا له مسام طبعا معروفه، هذه المسام لها افرازات قد تكون دهنيه وبعد ذلك تطرا عليها اتربه تقوم تسد الايه المسام. لما تسد المسام هي ابعاد مني وابعاد من تراب طاهر جي على جسمي، ابقى انا مانيش نجس لانها منني. فلما اجي اغتسل يبقى بزياده على ان الماء ينصب ولو الاشياء دي فضلت على بدني. لكن لما اجي استحمى بعمل ايه؟ بجيب ميه حاره عشان ادوب القذاره اللي عندي دي واعمل ايه كده تقوم تطلع زي الفتل كده. يبقى اذا في فرق بين هذا. يبقى الغسل للتطهير والاستحمام لمين؟ وده لازم يكون بماء سخن عشان يدوب ايه فاخذ منه الايه الحمام. اذا كل الماده فيها الحراره وفيها الايه وفيها السخونه. والذين كفروا لهم شراب من حميم. وكلمه بقى شراب من اسمعنا شراب يعني. طب ما لما يجي على جسمه كده برضه يحرقه وبتاع. اما قال لك شوف الشراب بقى الواحد يريد الريه لماذا؟ شوف بقى لما بيريد الري عشان يعمل ايه؟ عشان يرطب جوفه. يقوم يجي ايه زي وان يستغيثوا ساعه ما تسمع وان يستغيثوا يغاثوا، ويقف عندها كده ساعه ما تقول بقى لما يستغيثوا ربنا هيغيثهم. اما قال لك شوف بس هيغيثهم بايه؟ بماء كالموز. طب ايه الفايده يعني يستغيثوا يغاثوا؟ قال لك لا، لانه بده يعطي من صدر الايه انبساط النفس للامل. وإن يستغيثوا يغاثوا، يوم يستشرفوا إن في حاجة إيه؟ يوم يقولوا بس يغاثوا بإيه؟ ولذلك قال هناك إيه؟ تحية بينهم، التحايا بينهم ضرب وجيع. هما لما سمع كلمة التحايا إيه؟ فيهم إنه حيوه بقى بحاجة كويسة ولا بتاع، ما قال لك تحياتهم إيه؟ ضرب. وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل. والذين كفروا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون، أي بسبب كفرهم. وقلنا أن بما كانوا يكفرون تدل على أن بالقسط، تدل على أنها للإيه للسببية، أي بسبب قسطهم في القضايا العقدية والإثم. هو الذي جعل الشمس ضياء، بقى بعد ما قال أنا خلقت السماء والأرض ومش عارف إيه وبتاع، برضو جاب لنا نعمة وآيات من آياته التي خلقها لنا والتي جعلها الله سبحانه وتعالى سببا لقوام الحياة، فأن الشمس هي اللي بتنضج لنا كل حاجة في الوجود. تدي لكل حاجة الإشعاع بتاعها، تدي كل حاجة النضج، تدي كلها من الشمس. وأيضا فلأن الشمس لما بتيجي زي ما قلنا امبارح بتبخر المية من الملح وتطلع المية، المية دي تنزل ماء عذب فرات نشرب منه ونقيه، وتشرب الأنعام ونطلع منه الايه، منطلع منه الذرة. يبقى إذن الشمس لها ايه؟ قال لك الشمس احنا عارفين انها الام لمجموعة من الكواكب، هذه المجموعة من الكواكب تدور حول الشمس، وقلنا ان دورتها حول الشمس بتمثل الايه؟ السنة. دورة الكوكب حول نفسه تمثل الايه؟ اليوم. فربنا بيقول ايه هنا؟ هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا. لو نظرت الى المعنى السطحي في الشمس والقمر تقول لك اهي بتنور ودي بتايه؟ بتنور. بس قال لك لا، افرق بين الاثنين، دي ضياء ودي نور. ايه الفرق بين الضياء وبين النور؟ قال لك الضياء لازم تصحبه الحراره والدفء، والنور يبقى نور حليم، ولذلك نور القمر يبقى نور يسموه النور الحليم اللي ما بتعملش منه شمسيه ولا بتعمل، لكن الشمس تعمل منها ايه؟ شمسي حراره. يبقى الضوء هو ايه بقى؟ نور بس فيه ايه؟ وهذا ينشا من ان يكون الضوء ذاتيا من المضيء، الضوء ذاتي من المضيء. القمر ضوء مش ذاتي، القمر ضوء مكتسب من أشعة الشمس، لما تيجي عليه تعكس يوم يجي إيه؟ زي المرآة تسلط عليها شوية ضوء وبعدين تعكس لك المرآة. يبقى القمر مش مضيء بذاته، إنما القمر مضيء بإيه؟ بغيره. يبقى إذن الذي يضيء بذاته يبقى الشمس، اللي يضيء بغيره يبقى القمر. جعل الشمس ضياء والقمر إيه؟ نورا. كلمة ضياء دي إما أن تعتبرها جمع وإما أن تعتبرها مفرد، زي صام صياما ضاءه ضياء، زي قام قياما، يبقى مفرد ولا لا؟ على الأول. وإما أن تعتبرها جمع. جمع إيه؟ أنت لما تجمع حوض تجمعه على إيه؟ حيار. تجمع روض تجمعه على إيه؟ رياض. طب ما هو ضوء اجمعه يبقى ضياء. يبقى اذا كلمة ضياء تصلح ان تكون جمعا وتصلح ان تكون ايه؟ مفرد. مجيء اللفظ صالح للجمع وللافراد لا بد ان يكون له عند البليغ ملحظ عشان يحتمل المعاني دي كلها. احنا الاول قبل ما نعرف اي حاجة عن ضوء الشمس وقبل ما نحلله كنا بنقوله ضوء ضياء وخلاص ضوء، يبقى ضياء تنفع هناك بمعنى قيام. لكن بعد أن حللنا ضوء الشمس فوجدنا ألوان الطيف كلها، الأحمر والأصفر والأخضر ومش عارف إيه، يبقى ضوء من أحمر وضوء من إيه؟ من أخضر وضوء من أصفر، يبقى تنفع ضياء ولا لا؟ تبقى إن قلت ضياء جمع ضوء فهذا بتحليل الضوء إلى عناصره كلها، وإن قلت ضياء بس هي زي قيام وزي صيام نقول له ده في المعنى العام. ولذلك كان القرآن ينزل بما تحتمله العقول المعاصرة التي لا تعرف إيه؟ المعاني العلمية للأشياء. طب افرض المعاني العلمية عرفناها احنا دلوقتي، وكان واحد يجي يقول لك يا أخي إيه؟ ده أنت بتقول الشمس ضوء كذا ضوء، ده أنت بالمغرب بتشوف الإيه؟ بتشوف الضوء إيه شكل؟ أحمر، تشوفه إيه؟ أحمر. طب ده غيرك مش شايفه أحمر، طب اللي الشمس لسه عنده في الظهر بيشوفها حمرة، إذن الحمرة دي مش في ذات الشمس، ده الحمرة دي في الرائي بالنسبة المكان، لأن الأشعة الحمراء هي أطول الإيه؟ الأشعة، ولما الشمس تميل إلى الغروب تبقى فيه أبعد إيه؟ أبعد نقطة منه، يبقى ما يجيليش إلا الضوء المين؟ والضوء الأول، بقية الأضواء تشع في الكون فلا تصل إليه، إنما هي نفسها فيها الأضواء كلها. يبقى إذن كلمة ضياء إما أن تعتبرها جمع ضوء زي صوت وصياط وحوض وحياض وروض ورياض، وإما أن تعتبرها إيه؟ مفردة. ودي صالحة للمعنى العام ودي صالحة للمعنى التحليلي المعنى الخاص. والذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا. ولذلك هناك ايه؟ سراجا وقمرا ايه؟ منيرا. تبارك الذي ايه؟ جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا. السراج ده اللي احنا بنشوفه يعطي ضوء ويعطي ايه؟ ويعطي حرارة. يعطي حرارة. يبقى برضو مناسبة ولا مش مناسبة؟ هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل. كلمة وقدره تعود بظاهر الأمر إلى القمر. طب لما قال وقدره منازل، وهل الشمس ليست لها منازل؟ ده لها منازل. طب ما قال وقدره، أم قال لك فيه شيء اسمه الجعل، جعل الشمس ضياء وجعل القمر. يبقى الجعل عمل حاجتين اتنين، عمل الشمس ضياء والقمر نور. الجعل ده هو نفسه جعله الله ايه؟ نقدره به الزمن. يبقى صالح لمين؟ يبقى صالح للاتنين، للشمس. لان الشمس لما تيجي لتعلموا عدد السنين والحساب، مثلا احنا عايزين مثلا نصوم رمضان، يبقى لازم نعرف الشهر. عايزين نحج، الحج اشهر معلومات. عايز المرأة تعتد مثلا، الله. كل حاجة عايزة ايه؟ عايزة نعرف هذه. لكن هذه التقديرات كلها بالتقديرات الهلالية. بالتقديرات ليه؟ بالتقديرات الهلالية. قال لك لان الشمس صحيح تعرف بها اليوم، ولكنك لا تعرف بها الشهر بعلامة واضحة للكل. انما القمر تستطيع ان تعرف به العلامة للكل. ليه؟ لان القمر بيبدو ايه؟ صغير قوي كالعرجون الايه؟ كالعرجون ايه؟ والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم. شوف العرجون، العرجون اللي هو ايه؟ اللي هو السباطة اللي فيها الايه؟ شماريخ البلح. لما تجيب الايد المقشه اللي كنا بنكنس بها زمان، اللي هي واصله بالايه؟ بالشماريخ دي، وتيجي تشوفها كل ما تقدم ايه؟ تعمل ايه؟ تقفع كده وتضمر، تقفع وايه؟ وتضمر. فدانا تشبيه من البيئه اللي عايش فيها الايه؟ اللي عايش فيها الايه؟ العرب. ساعه ما نشوف كده يقول لك ده ايه؟ ده الهلال في اول الشهر. يبقى له علامه مميزه ولا لا؟ يراها الكل ولا لا؟ يبقى تقدير المنازل بالنسبه للشهور فبالقمر، وبالنسبة للسنة ما هو قال إن عدة الشهور عند الله إيه؟ 12 شهرا. تبقى الشهر هو الشهر الهلالي، عشان بنقول شهر رمضان وشهر الحج وإلى آخره. طب وتقدر اليوم إزاي بقى؟ يبقى لازم الشمس تدخل في الإيه؟ في تقدير الإيه؟ في تقدير المنازل. يبقى وقدره ما تقولها، ما تقولش للقمر بس ولا للشمس بس، والجعل نفسه معمول عشان إيه؟ نقدر. والجعل مجعوله أمران، مجعوله الشمس ومجعوله إيه؟ القمر. قدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب. ما خلق الله ذلك إلا بالحق. قال لك بالحق، يعني الحق هو الشيء الثابت الذي لا يتغير. وانت لما تيجي تشوف بقى مسار هذه الأفلاك ومسار الشمس ومسار القمر تجد فيها خلاف. طب ده يجي الكافر يقول لك القمر هيجي بين الارض وبين الايه؟ وبين الشمس، يحصل ايه؟ كسوف للشمس. والارض تيجي بين القمر ومين؟ وبين الشمس، يحصل خسوف للايه؟ للقمر. وبالضبط بالدقه تلاقيها محسوبه. انت حسبتها بدقه الا لانها مصنوعه بدقه؟ ولا الليل سابق النهار. تقول ده قضيه الفقه عندكم وقضية إثبات الدينيات. لما بتيجي تحسب رمضان، رمضان يدخل عندك بيومه أم بليله؟ يبقى تشوف الليلة من رمضان ولا إيه؟ يبقى الليل هو إيه؟ الأول. الليل هو إيه؟ الأول. تبقى تقول
1: ولا الليل سابق النهار.
0: طب ده احنا بنقرخ رمضان بإيه؟ بالليل.
1: ولا الليل سابق النهار.
0: لا، ده كلام على الأول. هذه الآية تفيد أن الله أثبت لهم حكما يعتقدونه ونفى حكم يعتقدونه. إزاي؟ قال لك العرب كانت فاهمة ان الليل قبل النهار بدليل ان احنا ايه بنأرخ رمضان بالليل. وما دام بنأرخ رمضان بالليل يبقى الليل هو الايه اللي سابق والنهار يجي لاحق. قال لك الليل انت حكمت بانه يسبق النهار، وما دام حكمت ان الليل يسبق النهار يبقى في حكم مقابل وهو النهار لا يسبق الليل. مش معناها كده الليل ايه سابق النهار يبقى ايه النهار لا يسبق الليل؟ يبقى كم قضية عندنا؟ قضيتين. قضية عند العربي ايه مثبتة وهي غير حق، وقضية مثبتة وهي حق. العربي لما قال الليل سابق النهار يبقى معناها القضية المقابلة النهار لا يسبق الليل، فجاء الله للقضية المتفق عليها وتركها. صحيح النهار لا يسبق زي ما انتم معتقدين تمام، بس الخلاف في ايه؟ في ان الليل ما يسبقش النهار. خلاص كده؟ يبقى اللي انا عايز المثبت عندي وعندكم اتفقنا عليه اهو، احنا عندنا اهو لا الليل سابق النهار، يبقى نفى الله ان يسبق الليل النهار. كان العرب بيعتقد ايه؟ ان الليل سابق النهار. قال له لا يا اخويا الليل مش سابق النهار. يبقى نفى له القضية اللي كان بيثبتها ولا لا؟ طب والقضية اللي كان بينفيها؟ قال له ابقى على نفيها ما تعرضش ليه. والنهار يبقى انشأ من القضيتين ايه؟ لا الليل يسبق النهار إيه؟ ولا النهار يسبق الليل، مش كده ولا ايه؟ وياي ولا مش وياي؟ بقى يبقى القضية التي نفاها الله الليل لا يسبق النهار، يبقى كان المخاطب يعتقد ان الليل يسبق النهار، والله يريد ان يصحح له فهمه ويقول له لا الليل ما هوش ايه. طيب الذي يقول الليل يسبق النهار يبقى عنده قضية تانية والنهار لا يسبق الليل. قال له انت صح في القضية بتاع النهار لا يسبق الليل، ولكن خطأ في ان الليل ما يسبقش النهار، وانا عايز اصحح لك. يبقى لا الليل يسبق النهار زي النهار إيه؟ ما يسبقش الليل. يبقى لا ده سبيق ده ولا ده ايه سبيق ده. الله، طب ودي ايه الحكاية؟ لا ده سابق ولا ده ايه ولا ده سابق. قال لك ايوه اهدي بقى القضية اللي بتعرض الكونيات عرض رمزي في القرآن، لأنه لو جاب القضية واضحة كده للعربي الأمي كان يكذب القرآن ويقول لك شوف التخريف يا أخوان اللي بيقولوا عليه ده ومش عارف إيه، والأرض كورة والأرض بالدور ده في القرن ده وناس بتعارض فيه. نقول له طب بس بقى لا الليل سابق النهار قضية منفية من الله، خلاص، والنهار لا يسبق الليل قضية مثبتة من المخاطب. نفى الله القضية الأولى وساب القضية إيه الثانية، يبقى أنشأ من ده إيه؟ لا هذا سابق هذا إيه؟ ولا هذا سابق هذا. طب ودي تيجي إزاي بقى؟ لا ده سابق ده ولا ده سابق. يقول لك أيوة أقول لو أن الأرض بقى مسطوحة، نشوف ساعة ما خلق ربنا الشمس والقمر والأرض والهيصة دي، أخلق الله الشمس مواجهة لسطح الأرض أولا ثم غابت الشمس فجاء الليل؟ يبقى النهار يسبق إيه الليل. الأرض مسطوحة إيه وربنا خلق الشمس مواجهة لسطح الأرض، أول حاجة اتخلقت راح مواجه الشمس للإيه، يبقى النهار إيه وجد. وبعدين الشمس تغيب يجي مين؟ يبقى في هذه الأثناء النهار سبق إيه. طب ولا ربنا لساعة ما خلق خلق الشمس غير مواجهة لسطح الأرض وبعدين طلعت على سطح الأرض، يبقى نقول اللي جه أول الله. يبقى إذن إن كانت الأرض مسطوحة فإن كان الله قد خلق الشمس مواجهة لسطح الأرض تبقى النهار جه أولا وبعدين تغيب الشمس يقوم يجي مين الليل. طيب وإن كان خلقها غير كده خلقها غير مواجهة لسطح الأرض يبقى الليل جه وبعدين تطلع لسطح الأرض يطلع النهار. لكن ده هو بيقول لا ده سابق دي ولا ده، يبقى لازم خلق الشمس والأرض على هيئة يوجد فيها الليل والنهار معا ولا يكون ذلك إلا إذا كانت كورة، فالمواجه للشمس وغير المواجه وبعدين تدور يقوم يجي الأمر. الخلق، يبقى ايه؟ يبقى بيواجه القضايا الكونيه اللي العقول ستكشف عنها في اسرار الله، يعالجها بايه؟ بحكمه ودقه. يجي مثلا في الايه؟ انه قال على الليل والنهار خلفة. شوف بس التعليق، لمن اراد ان يتذكر او اراد شكوره. اتذكروا الليل والنهار ايه؟ الليل والنهار ايه؟ خلفة. يبقى الليل خلفة والنهار فمعنى خلفة يعني يخلف غيره، يخلف ايه؟ غيره. احنا مثلا عندنا الدوريات او النبطشيات، يقول لك الاثنين دول النبطشية في المكان الفلاني في الحراسة، ده يروح وده ايه؟ يجي. صحيح العملية الرتيبة، نشوف ان ده راح وده جه وده راح وده جه وده، نقول له طب في اول دورية كان مين اللي موجود؟ طب الواحد منهم ربنا قال ده خلفة، هيخلف مين؟ ده هو اول واحد جه، يبقى ملوش خلفة. يبقى ان نظرت الى ان الليل بيجي بعد النهار وتاخدني بدوكة كده تقول ده بيجي بعد، نقول له صح صح صح، النهاردة جه قبل بكرة وما ما شاء. لكن تعالى في اول ليه، اول لقطة في الوردية بقى العسكريين الاثنين دول ايه؟ خلف، يعني بيخلفوا بعض. نقول له الكلام ده لما تشوفهم دلوقتي تلاقيهم بيخلفوا بعض، صحيح ده بيروح وده يجي وده بيروح، انما شوف الاول، اول حكايه. يبقى ما كانش واحد منهم اللي جه اول ما كانش خلف لحد، لانه هو ده اللي جه الاول، الثاني هو اللي ايه؟ وبعدين لما اتكررت بقى ده خلفه ليه ده وده خلفه ليه ده، خلاص. انما اول مره مفيش خلفه، لكن ربنا قال ده الليل والنهار كل واحد منهم ايه؟ خلفة. الله، يبقى برضو خلفة دي يبقى لازم اتوجدوا معا. اتوجدوا ايه؟ معا. وبعدين الارض الدور اللي كان نهار بقى ليل واللي نهار بقى كل واحد منهم بقى ايه؟ بقى خلفة. يفصل الآيات لقوم يعلمون إن في اختلاف الليل والنهار، اختلافهم جايين ويا بعض ايه؟ لا ايه مالها دي رخرة. وما خلق الله في السماوات والأرض لآيات لقوم يتقون. الله، إن الاختلاف بقى اختلاف الليل والنهار والشمس والقمر عرفناه. قال لك وإيه؟ وقال تاني عطف عليها وما خلق الله في السماوات والأرض. قال لك إيه؟ شوف اللي خلقه في السماوات والأرض بالنسبة لضروريات الحياة. أولا احنا قلنا إن الإنسان هو سيد الإيه؟ سيد الكون ده، كل الأجناس بتخدمه، يبقى هو السيد بتاع الكون على الأول. نقوم نشوف مقوماته ايه. احنا قلنا زمان انك لو نظرت الى مقومات الحياة وجدتها نفس وايه وشراب مية يعني وطعام، ثلاث حاجات دي مقومات ايه. طيب نشوف المقوم اللي الانسان يصبر عليه اكتر من التاني ايه. الطعام. ليه؟ أم قال لك لأن الطعام أنت تاكل والجسم ياخد اللي يحتاجه والباقي يتركن، ينعمل لك دهن لما تبقى تجوع يديك بقى ذاتيا. وأدي الفرق بين خلقة ربنا وصنعة البشر. العربية بتاعتنا لما يخلص منها البنزين، لكن لما أقعد عشر أيام من غير أكل أنا عايش بقى، لأنه عامل لي احتياطي عندني ذاتي. لان من الممكن انك انت تيجي تحكم محتكر عليا طعام ولا حابسني ولا بتاع، يقول لك اديه يصبر 30 يوم يا اخي، يمكن قلبك يحن عليه، يمكن يحتل حيله كده وينط منك ولا ينسرق ولا حد يعطف عليه يجي يعمل له. طيب والميه؟ قال لك اقل شويه. ولذلك ممكن واحد يحتكر طعام واقل منه ان يحتكر انسان ماء، لان الحاجه للميه اكثر من حاجه لمين. طب والنفس؟ ولذلك قلنا بقى لكم احفظوها جيدا، لم يملك الله الهواء لأحد. لأن ما واحد يملك الهوى ليه قبل ما يرضى عنك موت، فيقول لا خليها دي لمين. وبعدين يبقى إذن الهواء ده هو الايه؟ العنصر الأساسي اللي هو ايه؟ الحياة. ولذلك اشتق منه لفظ النفس، نفس ونفس، لان هو ده الايه. ولو نظرت إلى الهواء في الوجود كله مش بس بالنسبة للإنسان، هو اللي عامل صيانة لكل الوجود، ثبات الأرض، ثبات المباني اللي عليها، ثبات الأبراج، ثبات الجبال، كله من اللي عامل إيه؟ الهواء. إزاي؟ قال لك لأن الهواء اللي جاي من الناحية دي وجاي من الناحية دي وجاي من الناحية دي بالنسبة للجبل هو اللي عامل إيه؟ مخلي الجبل إيه؟ يثبت. طب هات أي حاجة كده وخلي الهواء يجيها من طرف واحد يعمل ايه؟ طيب هات ناحية من اي النواحي لأسلب شيء وفرغها من الهواء تروح مهدومة. الله، اذن الهواء هو اللي عامل ايه؟ هو اللي عامل التوازن ده في الكون كله. العمود ده واقف ليه؟ لان الهواء من هنا زي الهواء من هنا زي الهواء من هنا زي الهواء من هنا. ولذلك قلنا انك لو استعرضت الفاظ القرآن وجدت أن الحق حينما يتكلم عن تصريف الرياح يتكلم بدقة خالق، بدقة إله حكيم. لما يتكلم ويجيب رياح تبقى بدي فيها الرحمة، إن جاب ريح يبقى فيه العقاب بريح صرصر عاتية. خلاص. فلما رأوه أي السحاب عارضا مستعرضا في الأفق مستقبل أوديتهم جاي ناحيتهم قالوا هذا عارض ممطرنا، هيجيب لنا المطر اللي هيخلصنا من الجدب ده. بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم تدمر كل شيء بأمر إيه؟ يبقى في الخير يعمل إيه؟ يبقى رياح. لكن في الشر يعمل إيه؟ لأن الرياح ما دام رياح يبقى ريح جاي من هنا وريح جاي من هنا وريح من هنا. كل حاجة تتوزن. إنما ريح جاي من ناحية واحدة يروح مطربها. وما خلق الله في السماوات والأرض، بعدين برضو من رعد، من برق، من سحاب، من نجوم، من عناصر في الكون، كل دي ما خلق الله إيه؟ يبقى الشمس والإيه؟ القمر، دي بس آيتين واضحتين، وبعدين ما خلق الله حاجات إيه؟ كتير. ولذلك جاء فيها باللفظ المجمل. ليه؟ لأنه لما يحب يفصل هيقول ايه؟ يفصل كتير او لانها لا. وان تعدوا نعمة الله لا تحصى. فهو جاب لك الشمس والقمر دول ايتين ظاهرين، وبعدين قال الباقي انا هجيبها بالايه؟ بالاجمال. وانت هتعرفها كل ما تشوف حاجة بعدين هتعرف دي ليه. القرآن بقى مش جاي عشان كتاب يبسط لك المسائل، وإلا كان يبقى ايه؟ وان تعدوا نعمة الله لايه؟ ومن العجيب في النص أن يأتي فيه بإن، وإن تفيد الشك، مش بإذا، إن تفيد الشك. لما تشوف إن كده تقول ده يبقى الكلام ده مشكوك فيه. طب وليه مشكوك في أن تعده؟ قال لك طب هات لي كده، هل أي عالم من علماء ولا أي معهد إحصائي قال يلا تعالوا ما نعد النعم اللي في الكون دي نشوفها إيه؟ ليه؟ أم قال لك لأن الإقبال على العد فرض إمكان الحصر، ومدام ما فيش إمكان للحصر يبقى العد ما إيه؟ ما يجيش، يجي زي ده. فيقول إيه؟ مش إذا، يقول إن، يجيبها بمقام الشك. ليه؟ قال لك لأن مش ممكن أبدا تقعد وتعمل لستة كده عشان من نعمه. والأعجب من هذا أنك تجد أن العد يقتضي التكرار، مدام هتعد يقتضي التكرار. ما قالش وإن تعدوا نعم الله، لو قال إن تعدوا نعم الله كانت تبقى معقولة ما يتكرره، لكن ده بقول إن تعدوا نعمة الله. أم قال لك تنبه إلى أن كل نعمة واحدة إذا استقصيتها وجدت فيها آلاف النعم التي لا تحصى، كل نعمة واحدة. نعم. إن في اختلاف الليل والنهار وما خلق الله في السماوات والأرض لآيات لقوم يتقون. احنا قلنا الآيات بتطلق ثلاث إطلاقات. الإطلاق الأول آيات القرآن، دي أول حاجة نعرفها كده آية. لما تسمع كلمة آية اللي بيتبادر إلى الذهن إيه؟ آيات القرآن. وتطلق الآية على المعجزة الدالة على صدق الرسول، هذه آية. مهما جئتنا به من آية لتسحرنا فما نحن لك بمؤمنين. يبقى الآية هنا إيه؟ المعجزة. والآية هي عجائب الكون الواضحة، ومن آياته الليل، ومن آياته الشمس، ومن آياته أنك ترى الأرض الله خاشع. يبقى إذن الآيات ثلاث إطلاقات: آيات كونية في الوجود، وآيات تثبت صدق الرسول وهي المعجزات، وآيات قرآنية تحمل منهج الله. وإلى لقاء آخر إن شاء الله.
2: قدمنا لحضراتكم الخواطر الإيمانية لفضيلة الشيخ محمد متولي الشعراوي حول آيات سورة يونس، بدءا من الآية الرابعة وحتى الآية السادسة من سورة يونس. أيها الإخوة المؤمنون، حتى نلتقي بكم في الحلقة القادمة إن شاء الله، نترككم في رعاية الله وعنايته، ولكم أطيب تحيات يوسف أحمد من الهندسة الإذاعية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
3: حديث فضيلة الشيخ محمد متولي الشعراوي قدمه لكم محمد عوض.
4: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. إخوة الإيمان، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا بكم إلى فترة جديدة معكم خلالها من الهندسة الإذاعية الزميل عبد الرحمن أحمد، ومن أسرة المذيعين هاني عماشة. شكرا للزميل عماد عطية والذي كان معكم في فترة إذاعية سابقة. إخوة الإيمان، أطيب الأمنيات نتمناها لكم مع كل ما نقدم من برامج وفقرات وتلاوات لآي ذكر الحكيم وهدي المصطفى الكريم عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم.
3: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: خطوف من حدائق الإيمان، برنامج يقدمه السيد صالح.
1: أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هيا بنا نطوف بين حدائق الإيمان، نقطف من ثمار أشجارها وننهل من نبعها الصافي.

لقد علمنا النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الشريف أن الناس لا تتفاضل بحسن المظاهر أو كثرة الأموال، وإنما تتفاضل بطهارة القلوب والخشية من الله والسعي في الأعمال الصالحة. يقول صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم، ولكن إنما ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. فيعلمنا النبي صلى الله عليه وسلم أن الله سبحانه وتعالى لا ينظر إلى أجسام العباد، ولا ينظر إلى الأموال كثيرة أو قليلة، فلا يؤاخذ الله عز وجل عباده ولا يحاسبهم على هذه الأمور وتفاوتهم فيها، ولكن ينظر إلى القلوب وما فيها من التقوى واليقين والصدق والإخلاص وقصد الرياء والسمعة وسائر الأخلاق الحسنة والقبيحة، وينظر سبحانه إلى الأعمال من حيث صلاحها وفسادها فيثيب ويجازي عليها. فليس بين الله وبين خلقه صلة إلا بالتقوى، فمن كان لله أتقى كان من الله أقرب.

إن الإيمان بالله عز وجل من أعظم السبل للرقي في درجات الجنة. يقول عز وجل: ومن يأته مؤمنا قد عمل الصالحات فأولئك لهم الدرجات العلى. يقول المفسرون: ومن يأت ربه سبحانه مؤمنا به مصدقا لرسله عليهم الصلاة والسلام متبعا لكتبه قد عمل الصالحات، أي الواجبة والمستحبة، فأولئك لهم الدرجات العلى، أي المنازل العالية، وفي الغرف المزخرفة واللذات المتواصلة والأنهار الجارية والخلود الدائم والسرور العظيم، فيما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. والإيمان هو الدين كله، والهدى، وهو البر والتقوى، وما بعث الله به الرسول صلى الله عليه وسلم من العلم النافع والعمل الصالح، فكل ذلك يرفع درجات المؤمن عند الله عز وجل.

0: إن من معاني الشكر تسليم النعمة في طاعة الله عز وجل. يقول عز وجل في حق آل داود: اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. فالله أمر آل داود بالعمل شكرا، لأن هناك فرقا بين شكر القول وشكر العمل. فشكر القول باللسان يسمى حمدا، وبالعمل يسمى شكرا، والشاكرون بالعمل قلة. ولذلك ختمت الآية بقوله: وقليل من عبادي الشكور. وقد مر سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه ذات يوم برجل في السوق، فإذا بالرجل يدعو ويقول: اللهم اجعلني من عبادك القليل، اللهم اجعلني من عبادك القليل. فقال له سيدنا عمر: من أين أتيت بهذا الدعاء؟ فقال الرجل: إن الله يقول: وقليل من عبادي الشكور، ويقول: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم، فأسأل الله أن يجعلني من هؤلاء القليل. فبكى سيدنا عمر وقال: كل الناس أفقه منك يا عمر.
1: إلهي فجد واصفح وأصلح قلوبنا، إلهي فجد واصفح وأصلح

0: إن من أسباب زيادة الإيمان التسبيح والتحميد والتكبير دبر كل صلاة. فقد روي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء الفقراء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: ذهب أهل الدثور من الأموال بالدرجات العلى والنعيم المقيم، يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم، ولهم فضل من أموال يحجون بها ويعتمرون ويجاهدون ويتصدقون. قال: ألا أحدثكم بأمر إن أخذتم به أدركتم من سبقكم ولم يدرككم أحد بعدكم، وكنتم خير من أنتم بين ظهرانيه إلا من عمل مثله، تسبحون وتحمدون وتكبرون خلف كل صلاة 33. فاختلفنا بيننا، فقال بعضنا: نسبح 33 ونحمد 33 ونكبر 34. فرجعت إليه فقال: تقول سبحان الله والحمد لله والله أكبر حتى يكون منهن كلهن 33.
1: إلهي تحملنا ذنوبا عظيمة أسأنا وقصرنا، أسأنا وقصرنا وجودك أعظم.
0: أيها الإخوة المؤمنون، غدا بمشيئة الله تعالى نواصل الاقتطاف من حدائق الإيمان. أعدت حلقة اليوم شيرين أحمد ماجد، ولكم تحيات محمد حسين عيد من الهندسة الإذاعية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: قطوف من حدائق الإيمان، برنامج يقدمه السيد صالح.
3: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، مع هذا الابتهال للشيخ محمد الطوخي.

عبده وسبب لحصول الأرزاق والغنائم الدنيوية وحجاب من الكفر.

0: وسراج في القبور من الوحشة والظلام.
1: كنا إخوة الإيمان مع المبتهل الشيخ محمد الطوخي، إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. نور على مر الزمان تألقا وأضاء للدنيا طريقا مشرقا، وهدى من الرحمن يهدينا به للصالحات وللمكارم والتقى. هذا كتاب الله أعذب منهل أنعم به من مورد لمن استقى. إخوة الإيمان، نستمع الآن إلى قرآن السهرة، وهذه تلاوة المباركة لما تيسر من سورة الحجر، تلاوة القارئ الشيخ محمود خليل الحصري.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام

ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون.

ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون.

الحق وما كانوا إذا

وحفظناها من كل شيطان رجيم.

الله يا مولانا.

قوم.

قال فاخرج منها فإنك رجيم.

قال فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم. قال فاخرج منها فإنك رجيم.

إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ.

إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ.

ادخلوها بسلام آمنين.

إن

ادخلوها بسلام آمنين ونزل

الدين

ونبئهم عن ضيف إبراهيم إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال إنا منكم وجلون

قالوا بشرناك بي

ونبئهم عن ضيف إبراهيم إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال إنا منكم وجلون

قال أبشرتموني على أن مسني الكبر فبم تبشرون؟

فأسر بأهلك بقطع

مصبحين.

مصبحين. وجاء أهل المدينة يستبشرون.

0: صدق الله العظيم.
1: القارئ الشيخ محمود خليل الحصري، وقد تلا علينا ما تيسر من آيات الله البينات من سورة الحجر. قرآن السهرة ليوم غد إن شاء الله للقارئ الشيخ مصطفى إسماعيل في تلاوة مباركة من سورة لقمان. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة مع المبتهل الشيخ محمد عبد السلام صابر.

0: كنا إخوة الإيمان مع المبتهل الشيخ محمد عبد السلام صابر. إشارات ضبط الوقت تعلن انتصاف ليل القاهرة.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: مع الصحابة والتابعين، برنامج من إعداد وتقديم عمر سلامة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. إخوة الإيمان والإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم في ضيافتنا الأستاذ الدكتور علي عبد الباسط مزيد، الأستاذ بجامعة الأزهر. أهلا وسهلا.
2: أهلا وسهلا بكم.
1: ضيفنا الكريم، نتوقف اليوم عند أثر روي عن الصحابي الكبير سيدنا عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: الكذاب من كذب على يمينه، والبخيل من بخل بالسلام، والسروق من سرق الصلاة. ضيفنا الكريم، المعنى العام لهذا الأثر المبارك.
2: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فقد يستهين بعض الناس بأمور فيجلب عليهم فعلها ضررا عظيما، كما قال الله عز وجل: وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. فالأجدار بالمؤمن اجتنابها مخافة من عذاب الله وعقابه. وقد ذكر سيدنا عبد الله بن عمرو بن العاص في هذا الأثر، ذكر ثلاثة أمور، هي الكذب في الحلف، والثاني البخل بالسلام، والثالث سرقة الصلاة. ولا شك أن كل واحد من هذه الأمور في حاجة إلى توضيح وبيان. فالكذب أقسام وأنواع ودرجات، بعضها أخطر من بعض. وقد نهى الإسلام عن الكذب وحذر منه لخطورته في الدنيا والآخرة. ومن أخطر أنواع الكذب هو الكذب في الحلف، أي يحلف المرء كذبا وزورا، فيقسم أنه فعل شيئا وهو لم يفعله، أو يقسم أنه لم يفعل كذا وقد فعله. وقد قال الله عز وجل: ولا تتخذوا أيمانكم دخلا بينكم فتزل قدم بعد ثبوتها وتذوقوا السوء بما صددتم عن سبيل الله ولكم عذاب عظيم. ومعنى دخلا أي مكرا وخيانة. وقد ذكر الإمام البخاري هذه الآية تحت باب اليمين الغموس، أي اليمين التي تغمس صاحبها في النار يوم القيامة. وذكر الإمام البخاري في الباب المذكور حديث عبد الله بن عمرو بن العاص عن النبي عليه الصلاة والسلام قال: الكبائر الإشراك بالله، وعقوق الوالدين، وقتل النفس، واليمين الغموس. فالحلف كذبا من الكبائر التي جاءت بعد قتل النفس التي حرم الله قتلها، مما يدل على خطورة اليمين الكاذبة. ولا يجوز لصاحب اليمين الكاذبة أن يبرر قسمه بأن نيته كانت على شيء آخر لم يقصده المستحلف. مثال ذلك مثلا أن يقول له والده: هل ذهبت إلى المدرسة اليوم؟ فيقول: نعم. يقول: احلف، احلف بالله. فيقول: والله. ويسكت. حين تناقشه يقول لك: لم أحلف على الذهاب إلى المدرسة، بل حلفت على شيء آخر فعلته. فما رأي الدين في مثل هذا؟ الجواب واضح في الحديث الذي رواه الإمام مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي عليه الصلاة والسلام قال: اليمين على نية المستحلف. والمعنى أن يكون الحلف على الشيء الذي عناه أو حدده المستحلف. فإذا استحلفك على الذهاب إلى المدرسة، أي طلب منك أن تحلف بأنك ذهبت إلى المدرسة، فلا يجوز لك الحلف على الذهاب إلى النادي. فالذي استحلفك قصد المدرسة ولم يقصد النادي. فاحذروا الكذب في الأيمان، فإن الحلف كذبا هو اليمين الغموس الذي يغمس صاحبه في النار يوم القيامة، وهو من الكبائر التي حددها الرسول عليه الصلاة والسلام، وهو المكر أو الخيانة التي تستوجب عذابا عظيما كما بين القرآن الكريم.
1: هذا ضيفنا الكريم عن معنى أثر اليوم جملة. أثر الصحابي الكبير سيدنا عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما متحدثا عن الكذاب والبخيل والسروق، ومما قاله رضي الله عنه: والبخيل من بخل بالسلام. مزيدا من التبيان:
2: البخل درجات وأنواع، لكن الأثر الذي بين أيدينا خص نوعا معينا من البخل لخطورته، وهو البخل بالسلام. فالبخل بالسلام هو البخل الحقيقي، يعني البخل بإلقاء السلام على الآخرين، أو البخل بعدم رد السلام على الغير. وقد بيّن العلماء أن إلقاء السلام من السنن المهمة في الإسلام، وأن الرد فرض كفاية عند جمهور العلماء. ولا شك أن المراد في هذا الأثر البخل في إلقاء السلام، أو البخل بعدم الرد. فالسلام من عوامل الألفة والمودة والاستئناس. روى ابن ماجة بسند صحيح عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: النبي عليه الصلاة والسلام: أفشوا السلام وأطعموا الطعام وكونوا عباد الله إخوانا كما أمركم ربكم. وبين الرسول عليه الصلاة والسلام في حديث آخر أن الجنة لا يدخلها إلا أهل الإيمان الصحيح، وأنه لا يكمل الإيمان إلا بأمور، منها إفشاء السلام وعدم البخل به. روى الإمام مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: النبي عليه الصلاة والسلام: والذي نفسي بيده لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا. أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا السلام بينكم. وبين الرسول في حديث آخر أن إفشاء السلام من عوامل دخول الجنة. روى الترمذي وغيره عن عبد الله بن سلام رضي الله عنه قال: النبي عليه الصلاة والسلام: يا أيها الناس، أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام، تدخلوا الجنة بسلام.
1: ضيفنا الكريم سيدنا عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما بين كذلك أن السروق هو من يسرق الصلاة. نتساءل عن سرقة الصلاة.
2: سرقة الصلاة يراد بها عدم إتمام ركن من أركانها، ويعني كذلك التهاون في سننها. وقد بيّن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الاطمئنان من أركان الصلاة كما بيّن بعض العلماء. فلا بد أن تكون تلاوة القرآن باطمئنان، وأن يكون الركوع باطمئنان، وأن يتحقق الاطمئنان في السجود وفي كافة أعمال الصلاة. فلا تجوز العجلة ولا تصح السرعة. فقد جاء في الحديث الذي رواه الإمام أحمد عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن الصلاة التي تكون كنقر الديك. فاحذروا السرقة في الصلاة، أي احذروا العجلة أو السرعة التي تفقد الصلاة هيبتها وتمنع من تحقيق ثمارها.
1: اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. كان أثر اليوم عن الصحابي الكبير سيدنا عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: الكذاب من كذب على يمينه، والبخيل من بخل بالسلام، والسروق من سرق الصلاة. نشكر الأستاذ الدكتور علي عبد الباسط مزيد، الأستاذ بجامعة الأزهر، وإلى لقاء قادم إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: مع الصحابة والتابعين، برنامج من إعداد وتقديم عمر سلامة.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة تقدم موسوعة الفقه الإسلامي، برنامج من إعداد وتقديم دكتورة هاجر سعد الدين.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. سيداتي وسادتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحدثنا عن الرأي الفقهي في حكم التسعير، وقلنا إنه يجب التسعير حال حدوث احتكار أو ظلم أو جشع. واليوم نستأنف الحديث مع الأستاذ الدكتور عطا الصنباطي، عميد كلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر، حول هل توجد قرارات للمجامع الفقهية في حكم التسعير يا دكتور؟
3: بسم الله الرحمن الرحيم. نعم، يوجد قرار لمجلس مجمع الفقه الإسلامي الدولي المنعقد في دورة مؤتمره الخامس بالكويت سنة 1988، مضمونه أن الأصل الذي تقرره النصوص والقواعد الشرعية ترك الناس أحرارا في بيعهم وشرائهم وتصرفهم في ممتلكاتهم وأموالهم في إطار أحكام الشريعة الإسلامية الغراء وضوابطها، عملا بمطلق قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. وأيضا ليس هناك تحديد لنسبة معينة للربح يتقيد بها التاجر في معاملاته، بل ذلك متروك لظروف التجارة عامة وظروف التاجر والسلع، مع مراعاة ما تقضي به الآداب الشرعية من الرفق والقناعة والسماحة والتيسير. وأيضا قد تضافرت نصوص الشريعة الإسلامية على وجوب سلامة التعامل من أسباب الحرام وملابساته كالغش والخديعة والتدليس والاستغفال وتزييف حقيقة الربح والاحتكار الذي يعود بالضرر على العامة والخاصة، وأنه لا يتدخل بالتسعير إلا حيث يوجد خلل واضح في السوق والأسعار ناشئ من عوامل مصطنعة. في هذه الحالة يجوز التدخل بالوسائل العادلة الممكنة التي تقضي على تلك العوامل وأسباب الخلل والغلاء والغبن الفاحش.
2: إذن يجوز في هذه الحالة التسعير يعني يا دكتور؟
3: نعم، في حالة الظلم والاحتكار والجشع.
2: أيوة.
3: والذي للتجار يد فيه.
2: هذا كما قلنا بالنسبة لرأي المجمع الفقهي الإسلامي. بالنسبة للقانون المصري يا دكتور؟
3: بالنسبة للقانون المصري وضع ضوابط لتسعير السلع في حالات محددة لحماية المستهلك من الاستغلال، مثل التسعير الجبري في أوقات الأزمات أو الظلم الفاحش، كما جاء في قانون التسعير الجبري سنة 1972، والذي يمنح وزير الصناعة والتجارة صلاحية تحديد أسعار سلع وخدمات معينة. وكذلك قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018 ميلادية، والذي ينص على أن يلتزم المورد بإعلان أسعار السلع أو الخدمات التي يعرضها أو يقدمها بشكل واضح، على أن يتضمن السعر ما يفرضه القانون من ضرائب أو أي فرائض مالية أخرى، وذلك وفقا للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون. كما حظر على المورد حبس المنتجات الاستراتيجية المعدة للبيع عن التداول بإخفائها أو عدم طرحها للبيع
2: اللي احتكارها يعني.
3: نعم، فحظر عليه أيضا الامتناع عن بيعها أو بأي صورة أخرى. ووضع القانون عقوبات لمن يرتكب أفعال تتعلق باحتكار بعض السلع، وخاصة السلع الاستراتيجية والمهمة لحاجة الناس، والتي نص القانون على أن يقوم رئيس الوزراء بتحديد هذه السلع لأنها تختلف من وقت لآخر. فهذه العقوبات تصل إلى الحبس سنة، والغرامة قد تصل إلى 2 مليون جنيه، كما أن غرامة عدم وجود تسعيرة قد تصل إلى 500 ألف جنيه، ويمكن أن تصل إلى مثلي قيمة المنتج أيهما أكثر، وذلك وفقا لقانون حماية المستهلك. في حالة العود، يعني تكرار المخالفة،
2: نعم.
3: تزداد العقوبة، وتطبق عقوبات إضافية في حالات أشد خطورة كالغش أو التسبب في ضرر للمستهلك، وقد تشمل العقوبة الحبس أيضا.
2: حتى يعيش المجتمع بأفراده يا دكتور في أمن وأمان وسلم وسلام، الكل يكون في بينهم حب وود ويخافوا على بعض الحقيقة يعني. شكرا للأستاذ الدكتور عطا الصنباطي عميد كلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر، وشكرا لكم سيداتي وسادتي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: كنتم مع موسوعة الفقه الإسلامي، برنامج من إعداد وتقديم دكتورة هاجر سعد الدين.
4: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، القارئ الشيخ السيد متولي عبد العال ولد يوم 26 من أبريل لعام 1947 بقرية الفددنة مركز فاقوس بمحافظة الشرقية. أتم حفظ القرآن الكريم وهو في سن 12، جاب العديد من الدول العربية والإسلامية لإحياء ليالي شهر رمضان المبارك. وفي 16 من شهر يوليو من عام 2015 رحل الشيخ السيد متولي إلى جوار ربه بعد أن ترك للمكتبة الإذاعية العديد من التلاوات. رحمه الله تعالى وجعل القرآن شفيعا له. يا حامل الذكر بالفردوس تقرأه، من نهج داود قد أوتيت مزمارا، رتل كما كنت في الدنيا ترتله، واقطف به من جنان الخلد أثمارا. قد نلت يا حامل القرآن منزلة، تبقى على الدهر للأسلاف تذكارا. من تسجيلات القارئ الشيخ السيد متولي عبد العال نستمع إلى هذه التلاوة المباركة من صور القمر والرحمن والعلق.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر

الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر

وأقيم

وأقيم

ولا الضوء ضاع.

كل من عليها

0: كل من عليها
1: كل من عليها فان.

كل من عليها فان.

0: الدين.
1: يسألك من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن.

يا معشر الجن والإنس

يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. قرأ
1: اقرأ باسم ربك الذي

الذي علم بالقلم علم

يا قارئ القرآن حسبك أنه شرف به تتعاظم الحسنات، ورسالة قدسية ونجابة ومهابة تعلو بها الدرجات. كنا إخوة الإيمان والإسلام مع تلاوة قرآنية مباركة استمعنا إليها من القارئ الشيخ السيد متولي عبد العال في ذكراه لما تيسر من صور القمر والرحمن والعلق. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. عود كريم طيب مبارك إخوة الإيمان والإسلام إلى فقرات المصحف المرتل. برواية حفص عن عاصم يرتل علينا القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد بدءا من الآية 84 من سورة القصص.

العلم وما يجحد بآياتنا إلا الظالمون وقالوا لولا أنزل عليه آيات من ربه

بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. غلبت الروم.

لله الأمر من قبل ومن بعد ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله.

0: صدق الله العظيم.
1: برواية حفص عن عاصم رتل علينا القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد بدءا من الآية 84 من سورة القصص وحتى الآية 10 من سورة الروم. الفقرة التالية من المصحف المرتل تأتيكم إن شاء الله تعالى في 54 دقيقة. أما الآن فإلى هذا الابتهال للشيخ عبد الرحيم دويدار.

كنا إخوة الإيمان مع المبتهل الشيخ عبد الرحيم دويدار، إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إلى هذه الفقرة من فقرات الختمة المرتلة برواية حفص عن عاصم، يرتل علينا القارئ الشيخ محمود حسين منصور سورة الأحزاب.

قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب

0: صدق الله العظيم.
1: كنا إخوة الإيمان والإسلام مع هذه الفقرة من فقرات الختمة المرتلة، حيث رتل علينا القارئ الشيخ محمود حسين منصور برواية حفص عن عاصم سورة الأحزاب. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم، وشفع فينا يا ربنا سيد المرسلين، واجعلنا من الذين تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم، دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام، وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. إخوة الإيمان، هذه فترة إذاعية جديدة تأتيكم عبر أثير إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. معكم خلال هامل الهندسة الإذاعية عبد الرحمن أحمد، ومن أسرة المذيعين هاني عماشة. ونبدأ فترتنا إخوة الإيمان والإسلام بهذه تلاوة القرآنية المباركة للقارئ الشيخ محمد عطية حسب، وما تيسر من سورة فاطر.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: من آيات الله البينات من سورة فاطر، تلا علينا القارئ الشيخ محمد عطية حسب. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.
1: عن عائشة رضي الله عنها قالت: إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الرفق لا يكون في شيء إلا زانه، ولا ينزع من شيء إلا شانه. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.
2: هذا الحديث رواه مسلم، ومعنى زانه أي جمله وحسنه. وفي الحديث دعوة إلى الرفق في القول والعمل، وحث على الحلم والأناة.
0: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. من سورة الإسراء، يتلو علينا القارئ الشيخ علي محمود شميس.

0: من آيات الله البينات من سورة الإسراء، تلا علينا القارئ الشيخ علي محمود شميس. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. أخ الإيمان، عطر لسانك بالصلاة على الذي أحيا الليالي بالصلاة وقام. إن الصلاة على النبي محمد تكفي الهموم وتغفر الآثام.
1: اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. صلى عليك الله جل جلاله وحباك سابغ فضله ونواله.
0: صلوات ربي وتسليماته عليك يا سيدي يا رسول الله. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، ربع ساعة مع القارئ الشيخ حمزة مغازي في تلاوة مباركة من سورة سبأ.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.